0: إيران. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.
1: The United States in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
0: في لبنان تقف واشنطن متفرجة على رفض إسرائيل التجاوب مع مطالب الحكومة اللبنانية التي تتصل بالانسحاب من منطقة تجريبية ثانية ووقف العدوان ومعالجة ملف الأسرى، والتي اشترط لبنان أن تكون في أساس جدول أعمال جولة المفاوضات الثامنة. وفي حال فشل الولايات المتحدة في لي ذراع نتنياهو الذي يضع الانتخابات العامة في تشرين الأول المقبل نصب عينيه، تصبح كل جهود واشنطن متحولة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي والاكتفاء بستاتيكو الحالي، وبشكل خاص وقف عملية احتلال منطقة علي الطاهر التي تمهد إسرائيل لخوض معركتها، وما ينقصها فقط هو إطفاء الضوء الأحمر الأمريكي حيالها. وفي المواقف من كل ما يجري كانت كلمة اليوم للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى 20 لحرب تموز. قاسم اتهم السلطة بتحويل المناطق التجريبية المحررة إلى مناطق محتلة.
2: كل شيء أخذ العدو الإسرائيلي، كل ما يريده. نحن إشكالنا على الاتفاق إشكال أولا بالمفاوضات المباشرة، لأنه عم تعطي إسرائيل سلفا ما تريده من دون ما تاخذ منها شيء، والامر الثاني على كل المضمون من اوله لاخره، على السلطه ان تعترف انها فشلت. هذه الاليه في التفاوض وهذا التفاوض لن ياتي الا بالخزي والعار، ومع الاستمرار الخزي والعار سيستمر وسيكبر اكثر. الا يكفي هذه السلطه ما قام به العدو الاسرائيلي وما يقوم به يوميا من ممارسات عدوانيه، وهذا يحصل اثناء الاجتماعات اكثر قبلها وبعدها، ليؤكد الاسرائيلي انه لا يسال عن السلطه اللبنانيه وان لها وظيفه محدده ان توقع على التنازلات، لكن لا شيء للبنان.
0: تابع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اتصالاته تحضيرا لجولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وهو التقى لهذا الغرض كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، الذي أكد أن مفاوضات روما مستمرة وأن الأجواء إيجابية وأن الأولوية هي تحديد آلية العمل في المنطقة التجريبية الأولى قبل الانتقال إلى مراحل جديدة.
3: قالوا له حزب الله إذا هو كمان بيسلم سلاحه كل شيء بيتوقع. أنا بعد ما تحددت أي بلد بده يكون أو أي يعني فرقة رح تعملها، بس صار محدد هلا كم بلد عم نحكي.
4: في شورت ليست
3: على طول، أنتم بتفهموا الأشياء شوي هيك بالعدد أو بالدور، بس الأشياء بس حتى نحددها خصوصا لدولة الرئيس.
5: الرئيس بري كان يوم يعني إيجابي من ناحيته.
3: الإجابة ولا قصة إنه بس نشرح له شو عم بيصير على الأرض، لأنه حتى ما يفهم من الإعلام
5: كان متفهم للشرح
3: إسرائيل على طول متفهم.
0: في بيروت أيضا وفد منظمة American Task Force on Lebanon برئاسة السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل. الوفد يجري محادثات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين، وخلال اللقاء مع قائد الجيش تم التشديد على أهمية دور المؤسسة العسكرية في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وجرى عرض للترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية. هل تشهد حرب الجنوب تصعيدا من بوابة علي الطاهر التي تؤوي أنفاقه الحرس الثوري وحزب الله باسم أبو سرحال.
4: من يسبق الآخر؟ السلطة اللبنانية في إقناع حزب الله بالانسحاب من تلال علي الطاهر وتسليم المنشأة والأنفاق للجيش اللبناني، أم إسرائيل التي تقترب من الساعة الصفر لعملية كبيرة في المنطقة؟ تقول المعلومات إنه بقدر ما ترفض واشنطن كلام وزير الدفاع الإسرائيلي ببقاء جيشه لأمد طويل في المنطقة الأمنية، بقدر ما تتمسك باستلام الجيش اللبناني تلة علي الطاهر فوق الأرض وتحتها، بل هي وضعته شرطا للانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية في مفاوضات روما. ونقل عن رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد إنه لا بد من التلازم بين تثبيت وقف النار وإخلاء حزب الله لتلال علي الطاهر، وإن الإخلاء وتسليم التلال للجيش اللبناني يبقى المدخل الوحيد لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبا. فهل يعلن حزب الله مرة واحدة إسنادا حقيقيا للجنوب وأهله وللبنان واستقراره؟
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي إنهاء ملف السلاح خارج الدولة، وشدد على ضرورة عدم خوض معركتين في آن واحد، قائلا إن معركة السلاح يجب أن تنجز أولا قبل الانتقال إلى الملفات الداخلية، وحذر من أن البدء بالمرحلة الثانية قبل حسم الأولى ستشتت الجهود وتحول دون الوصول إلى حل نهائي. وقال الجميل في خلال جولة له في قضاء جبيل إن لبنان أمام فرصة لطي صفحة الحروب وفتح صفحة جديدة، موضحا أن المسألة الأساسية تبدأ بإنهاء واقع الميليشيات ولا سيما سلاح حزب الله، لأن لا دولة ولا اقتصاد ولا استقرار ولا مستقبل يمكن بناؤه في ظل وجود سلاح خارج الدولة. إلى صفحة متفرقات محلية مع غلاديس الخوري أنطونيوس.
6: الوضع الأمني محور لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أشار إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن. وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة الويزي الانديو بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وبناء وتعزيز قدرات الموظفين والأجراء العاملين في البلديات في المجالات الإدارية والمالية والتقنية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في الإدارة. كما يشمل بروتوكول التعاون دعم وتسهيل التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في العمل البلدي. وزير الزراعة نزار هاني أكد أن حماية التنوع الحيوي جزء أساسي من سياساتنا لمواجهة مخاطر التغيير المناخي والحرائق المتزايدة. حياتيا أيضا ارتفع سعر البنزين 3000 ليرة والمازوت 19000 ليرة فيما استقر سعر الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 1,476,000 ليرة، مازوت 1,300,000.
7: For Sydney traffic in the M4 tunnel at Haberfield, we've got a truck breakdown northbound heading towards the M8. Roselle, we've also got a crash reported westbound on Victoria Road at Darling Street. Taking a look at Melbourne traffic, we've got emergency power works in Spotswood. Douglas Parade is closed in both directions between Burley Street and Craig Street. Use Hall Street instead. We've also got a police incident. Eastlink is closed citybound between Maroondah Highway and Springville Road. You should use Canterbury Road instead. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
8: من جولة أخبار الساعة 10 من رجال السجيهات الهواء بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم يوم السبت وبون ويكند لألكم. اليوم تاريخنا 15 من شهر آب أوغست. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 17 درجة على صعيد ملبن 15. بنسمع سانت لوفانت بهالأغنية الحلوة. نرجع منكمل مع الفنانة ديانا حداد وعندي كمان الفنان فضل شاكر بس عبر أثير راديو 2ME. تسمعوا هيك منوعات موسيقية غير شكلية. ماشي.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سانت أنتوني the Great، أو باترن سانت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. This is Saya Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بعدنا مكملين برفقتكم صباحيتنا، تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي دعت 2 ام اي 1638 ام. تعرفوا مستمعينا الحرية الحقيقية بتساوي المسؤولية، مسؤول عن تصرفاتك، مسؤول عن كلماتك، مسؤول عن الصورة الاجتماعية التي تظهرها أمام الناس، مسؤول عن مالك وإعاشة نفسك. أي حرية تانية هي تكاليف إضافية بدون أي عوائد. هيدي الحرية الحقيقية يلي بتساوي المسؤولية. بونجور لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2 ام اي 1638 ام. استراحة بسيطة ونكمل.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: 2ME أستراليا
0: مع الفنان مهند زعيتر. نتابع برفقتكم، انتو برفقتي ذات 2ME. صباح النور.

0: is this?
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج كل شيء أحلى على 2ME. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم من جديد. صباحية السبت اليوم 15 من شهر آب أوغست، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 17-15 على صعيد ميلبن. هون راديو 2ME، صباح النور.

0: رحية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية. 2MA all the time. 2MA every time. 2MA.

انتوا عارفين المشكله وين؟ لما حد يكلم التاني ويرن له على التليفون وما يردش عليه. اديته رنه ولا رنش وانا لسه برضه

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية من العناوين. في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، وزير الدفاع الإسرائيلي ينقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية الفلسطينية إلى الشرطة الإسرائيلية. نقص تمويلي يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء. أكثر من 150 مليون شخص في أوروبا قد يشهدون حرارة تتجاوز 35 درجة اليوم.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: إلى تفاصيل مستمعينا الكرام، ونبدأ من الضفة الغربية الفلسطينية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية في خطوة تأتي متزامنة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في عدد من مدن وبلدات الضفة. آخر التحديثات الميدانية والتصريحات نتابعها معك فائزة مصطفى.
9: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أوعز ذلك إلى الجيش من أجل إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة التابعة لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير. ورغم عدم تحديد موعد لتنفيذ القرار، تعتبره السلطة الفلسطينية خطوة فعلية نحو ضم الضفة بما فيها القدس الشرقية إلى إسرائيل رسميا. ويتزامن هذا مع استمرار اعتداءات المستوطنين وحصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، وسط ضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتنديد بالحصار. كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اقتحام منازل الفلسطينيين وأدانت العنف الذي يلحق بحق المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بتوقيف المسؤولين أو الجناة ومحاكمتهم. وبدوره دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية إلى إبعاد المستوطنين، محذرا من أن ممارساتهم تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
7: وفي ذات السياق، فائزة، حاول نشطاء إسرائيليون اليوم إيصال مواد غذائية إلى الفلسطينيين الذين يحاصر مستوطنون منذ حوالي أسبوع منازلهم في بلدة قصرى بشمال الضفة، في وقت ينتشر فيه الجيش مجددا قواته في الموقع. إلى السودان، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب البلاد معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل، مما قد يجبر البعض على العودة إلى السودان الذي تمزقه الحرب بحثا عن المساعدة. وقال برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن جنوب السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم، ويعاني أكثر من 7,800,000 شخص، أي ما يزيد عن نصف سكان البلاد، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويعاني 1,200,000 طفل من سوء تغذية حاد. في ظل موجة حر شديدة تضرب أوروبا، يتوقع أن تتجاوز الحرارة 35 درجة اليوم في مناطق أوروبية يقطنها ما لا يقل عن 150 مليون شخص، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفق حسابات أجرتها وكالة فرانس بريس. ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة القصوى اليوم 30 درجة لحوالي 350 مليون نسمة في أوروبا باستثناء تركيا، أي نحو 60% من السكان. لمزيد من التفاصيل، سامية الأشرقي.
10: وضعت السلطات الفرنسية نحو 80 مقاطعة تحت الإنذار البرتقالي تشمل باريس وضواحيها وجميع مقاطعات إيل دو فرانس، إضافة إلى مناطق واسعة في وسط البلاد وجنوبها وغربها كسونتر فال دو لوار، بورغوني فرانش كونتي، أوكسيتاني ونوفيل أكيتان، فضلا عن عدة مقاطعات في غرب البلاد. وتعتبر هذه الموجة الأخيرة ثالث أطول موجة حر تسجلها البلاد، والتي امتدت 17 يوما لتصبح متجاوزة موجة عام 2003 من حيث المدة. وتتجاوز موجة الحر حدود فرنسا، فبحسب تقديرات وكالة فرانس بريس سيواجه نحو 150 مليون أوروبي درجة حرارة تتخطى 35 درجة، خصوصا في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. وتعيد هذه الظروف إشعال خطر الحرائق، ففي جنوب غرب فرنسا اندلع حريق قرب غابة لوند خلال الليل والتهم نحو 400 هكتار، ما أدى إلى إجلاء 400 شخص. وفي كرواتيا واليونان تكافح فرق الإطفاء أيضا حرائق جديدة أجبرت مئات السكان والسياح على الإجلاء.
7: ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة القصوى اليوم 30 درجة لحوالي 350 مليون نسمة في أوروبا باستثناء تركيا. إلى الخبر الأخير، أصيب 40 شخصا على الأقل، 10 منهم إصاباتهم خطرة جراء حريق غابات كبير اندلع ليل الخميس إلى الجمعة وطال مناطق سكنية على الساحل الكرواتي. كان هذا الخبر الأخير، ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة مع الزميلة إيمان الحمود، وإلى اللقاء.
11: في الساعة Sydney traffic in the M4 tunnel at Haberfield. We've got a truck breakdown northbound heading towards the M8. Roselle, we've also got a crash reported westbound on Victoria Road at Darling Street. Taking a look at Melbourne traffic, we've got emergency power works in Spotswood. Douglas Parade is closed in both directions between Burley Street and Craig Street. Use Hall Street instead. We've also got a police incident. Eastlink is closed citybound between Maroondah Highway and Springville Road. You should use Canterbury Road instead. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

0: Just drop.
1: New music.
0: Australia.
1: New music.
0: 2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشاليتا بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشاليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإلو، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كتير حلوة هالأغنية It's Too Late by Carol King. واستمعنا كمان لجديد الإصدارات الموسيقية بالإضافة للفنان وائل الجسار من جولتنا الغنائية. نرجع لعنكم مستمعينا تنتابع صبحيتنا برفقتكم يلي بلشت الساعة 6 الصباح وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 12 ظهرا. أما مشوار 2ME بدل مكمل معكم على مدار 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. بدي وصل تحياتي الصباحية لكم من جديد أنتم برفقة الموجي 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا اليوم يوم السبت بداية الويكند وبون ويكند لكم. اليوم تاريخنا 15 من شهر آب أوغست. درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 17 بسدني 15 على صعيد ميلبن. من عند الفنانة كارول كينج منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد. Today's best variety.
1: Today's best variety 2ME only on 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. 2ME.

0: شيرا بيرت بتكون مشوارنا معلومة صحية على السريع بس عبر أثير راديو 2ME أستراليا. فوائد الكرز، بتعرفوا مستمعينا فوائد الكرز باختصار بيدعم الهضم وحركة الأمعاء وبيدعم صحة القلب والأوعية الدموية وغني بمضادات الأكسدة ويساعد على النوم. فوائد ممتازة، وأكبر ضرر فيه هو أنه غالي، يعني الكيلو يمكن شي 30-40 دولار حاليا. ايه بتلاقوا هلأ الكرز اكبر ضرر لقلو للكرز هو الجيبة. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: Turn up your radio. 2ME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: So. Here.
1: The number one music channel, 2ME.
2: Best.
1: 2ME. We just play hits.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: Rolling out the killer classics all weekend.
5: What I want to know is what's going to happen next.
1: This is 2ME.

بدي أوصل تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفقتي 2 AM 1638 AM قبل ما نسمع الفنانة مارغو كاسار. منروح لها المقولة اللي كتير كتير عجبتني مستمعينا. قال: أول من يعتذر هو الأشجع، وأول من يسامح هو الأقوى، وأول من ينسى هو الأسعد، فكون دائما من الأوائل. صباح النور ونهاركم سعيد. أنتوا برفقتي 2 AM 1638 AM هلأ بنسمع الفنانة مارغو كاسار. بنرجع نكمل مع الفنانة ديانا حداد بس عبر أثير راديو 2 AM. بون ويكند.

0: 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم. صبحيتنا بلشت الساعة 6 الصبح وبتضل مكملة أكيد معكم على مدار الساعة بس عبر أثير راديو 2ME. ولكن مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية أنهار كتير حلو, وبدي أتمنى للكل كمان ولكل مستمعينا بون ويكيند. رح أترككم برفق جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 12. دلوا بألف خير, بي جود, ستاي سايف, باي فور ناو.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. سنضرب إيران اقتصاديا بقوة، وقريبا سأعتبر مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. تهديد أمريكي جديد بحسب ما نقلته فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تدخل فيه المنطقة مرحلة جديدة من الضغوط والتصعيد لا يبدو لبنان ولا سيما الجنوب بعيدا عن تداعياتها. فالجنوب اللبناني وما يجري من جرائم حرب تمارسها إسرائيل بتجريفها للقرى وتدميرها للبيوت عرض في اللقاءات التي أجراها مسؤولون أمريكيون في لبنان. فإلى أين يتجه الوضع جنوبا؟ وماذا عن مرتفع علي الطاهر الذي تعرض اليوم مجددا لاعتداء بمسيرة ألقت موادا متفجرة؟
1: لا وقف للتفجيرات بالجنوب ولا توسع على المناطق النموذجية حاليا ومبدئيا حتى موعد الانتخابات التشريعية بإسرائيل.
2: ستتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتجريف البلدات الجنوبية.
3: رح تتوقف يعني لما يصير الوقت. كمان قولوا له حزب الله إذا هو كمان بيسلم سلاحه وكل شيء بيتوقف.
1: هيدا مختصر مفيد للموقف الأمريكي وخلفه الإسرائيلي من التطورات بجنوب لبنان على وقع جولة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد والسفير الأمريكي ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين. ومن عين التينة شرح عيسى سبب الزيارة.
3: سببها أنه بس حتى نوضح الأمور مثل ما هي، يعني لأنه على طول أنتوا بتفهموا الأشياء شوي هيك بالعرض أو بالطول، بس الأشياء بس حتى نحددها خصوصا لدولة الرئيس. ما مش قصة إيجابة ولا قصة إنه بس نشرح له شو عم بيصير على الأرض لأنه حتى ما يفهمها من الإعلام، بس الرئيس على طول متفهم.
1: من جهته الرئيس بري أكد للوفد الأمريكي إنه مفتاح الاستقرار بيبقى بإلزام إسرائيل وقف حربة والانسحاب إلى الحدود الدولية. من عين التيني كمان ومع الحديث عن عملية عم تحضر لها إسرائيل بعلي الطاهر، كان السؤال للسفير عيسى إذا أمريكا بتدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية هونيك، فأجا الجواب:
4: هل أمريكا بتدعم أي عملية عسكرية على علي الطاهر؟
3: ما بعرف، أنت بتعرف أكثر مني.
1: وهذا ملف كان سبق ونبحث كمان مع رئيس الحكومة نواف سلام، وبحسب معلومات الـ LBCI في مسعى دبلوماسي لتفادي أي هجوم إسرائيلي كبير على علي الطاهر والعمل على إيجاد حل دبلوماسي. من بين الخيارات المطروحة تسليم التلة للجيش اللبناني، لأنه أي تصعيد كبير هناك ممكن يفجر الوضع ويعرق المفاوضات روما ويرجعنا لحرب أوسع. وبحسب المعلومات حزب الله لم يعطي حتى الآن أي جواب حول أي من هالخيارات. وبما يخص آلية المراقبة لتطبيق صيغة الإطار، فبحسب معلومات الـ LBCI في أسماء عدة دول مطروحة وعم بيتم بحثها حاليا بالبنتاغون. وبموازاة هيدا المسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل رح تكمل، لكن بعد ما تحدد موعد الجولة المقبلة بحسب السفير ميشيل عيسى. بالمحصلة وبين مسعى دبلوماسي عم بيحاول يمنع توسع المواجهة ومسار تفاوضي مستمر بلا موعد جديد، بيبقى الجنوب أمام مرحلة دقيقة وخطيرة في ظل استمرار التفجيرات الإسرائيلية للقرى والمنازل.
0: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تطرق له الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مجدداً، معتبرا أنه اتفاق إذعان يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية. قاسم انتقد في ذكرى انتصار تموز عام 2006 ما أسماه بدعة المناطق التجريبية، مؤكدا أن المقاومة ماضية في خياراتها.
5: اتفاق الإطار الذي ليس لا اتفاقا ولا إطارا هو إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية وتعطي إسرائيل كل ما تريد، وتتنازل السلطة اللبنانية عن السيادة، على السلطة أن تعترف أنها فشلت، على السلطة أن تعود إلى شعبها لتصل إلى قوة الموقف الموحد الضامن. ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ زوتر الغربية غير المحتلة والأرض اللبنانية التي كانت محررة هي تكون تجريبية على أن إسرائيل تسمح لكم أن تدخلوا إليها؟ عجيب أمركم. هذا هو اسم التحرير من كيس لبنان، من جيب لبنان، من الأراضي المحررة، نقول أنه يوجد تحرير، ولا هذا إعطاء إسرائيل ضمانات من أجل أن تنتشر في الأراضي المحررة تحت عنوان التحقيق وتحت عنوان أنها تريد أن تشرف على الواقع اللبناني؟ اتفاق الإطار حرم السلطة اللبنانية طوعا وإذعانا من حقها في مقاضاة العدو الإسرائيلي في المحاكم. معقول يا عمي شو عم تعملوا أنتوا؟ خليلكم شي بس مشان مية الوجه، بلا مية وجه بلا كرامة. ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما لح ننسحب، وانتوا بتقولوا لا بالمفاوضات بينسحب. نحن لن نقبل بانتهاك السيادة، ولن نقبل باستمرار إسرائيل، ولن نقبل بأن تقرر الوصاية الأمريكية أن تسرق البلد وتسرق وطنيته وتسرق مستقبل أطفالنا. نقول لكم يا أهلنا، من حقكم أن تغضبوا، ومن حقكم أن تعبروا كل ما تريدون، لكن نطلب منكم اختزنوا هذا الغضب في صدوركم وتهيئوا لاستخدامه في الوقت الذي يحين لتحقيق أهدافكم ومطالبكم. هذا الغضب له وقت، يمكن أن ينفجر. كيف ينفجر؟ خلي يتحمل يلي ما عم يعرف يشتغل، واللي عم بيحاول يعمل ضد المقاومة وأهل المقاومة هو بيتحمل المسؤولية.
0: البيروقراطية في لبنان تحول الملف العاجل إلى رحلة طويلة بين كتاب وإحالة واجتماع، ومن حادثة اصطدام الطيور بالطائرات إلى الوعود بالرقمنة والحكومة الإلكترونية، يبقى السؤال: عندما تكون السلامة على المحك كم يكلفنا الوقت الضائع؟
6: بالعالم في شغلة اسمها urgent، يعني إذا في خطر، مشكلة أو أي شيء ممكن يهدد سلامة الناس، دولة بتتحرك. بس عنا بلبنان الأورجنت له تعريف تاني. بدو اجتماعات، وبدو كتب رسمية بين الوزارات، ومن بعدها بدك تنطر الحمام الزاجل يوصل الكتاب. كيف تأذى الحمام الزاجل هو جزء من المشكلة. عرفتوا عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن مشكلة الحمام والطيور والطائرات، ومنرجع لأربعة آب لما صار في حادثة اصطدام طيور بطائرة، أو ما يعرف بالبيرد سترايك. منه شي عادي، وهيدا كتير أورجنت، وفي حياة أو موت. بس عنا لازم نخبر الطيور والطائرات إنه طولوا بالكم شوي، لأن بلبنان في بيروقراطية، يعني لازم تقدموا طلب مسبق قبل ما تطيروا، بس ساعتها يمكن ما بحياتكم رح بتطيروا. طيب نحن بال2026 والعالم كله عنده AI، يعني في أنظمة بتحلل ملايين المعلومات بثواني، بتتوقع مخاطر وبتساعد لتاخد قرارات بسرعة. يعني العالم بيقول للAI حلل المشكلة، نحن مين عنده رقم الكتاب؟ العالم عم يحكي عن التوقيع الإلكتروني والقرارات السريعة، ونحن بعدنا منسأل وصل الفاكس أو البريد؟ مع أنه كل يوم بالبلد بنسمع إصلاح، رقمنة، تسريع معاملات، حكومة إلكترونية، تحسين أداء، بس وقت الخطر الحقيقي يوصل على الأرض نرجع للورقة، للفاكس، وللكتاب. لهيك لازم نسأل حالنا بجدية إذا الاتفاقات
7: الأخبار خلصت، وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME.
8: What we gonna do right here is go back.
9: نزل
8: way back. Back into time.

حييكم مستمعي راديو توأمي أستراليا. انطلقنا بمشوارنا مع أجمل الأغاني، ظلمنا الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، بتأمن بالصدفة لكارول سماحة. مين بيأمن بالصدفة؟ في كتير أوقات صدف بحياتنا بتغير كتير من الأمور، ولكن نتمنى دايما تكون الصدف تكون إيجابية. وبحب أرجع ذكر مستمعينا اليوم بمناسبة تعيد انتقال السيدة العذراء لكل اللي حامل اسم ماري، ماريا، مريم، سيدي، كل اللي بيحتفلوا بعيد السيدة اليوم، فمنقلكن ينعاد عليكم يا رب بالصحة والسلامة والبركة. وأكيد بعيد الكل بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، وتكون دايما بحياتكم، بقلوبكم، مع عيالكم، بأشغالكم. فهالعيد المميز، وكمان كتار يلي بيصوموا 15 يوم مع بداية شهر آب، هو صيام العيد السيدة، فينعاد على الجميع صحة وعافية. رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع الطقس البارد اليوم اللي عم نعيشه على صعيد سيدني. درجات الحرارة تراجعت لل 15 درجة من بعد ما تمتعنا ببحر الأسبوع بطقس مشمس وجيد ودافي تقريبا. درجات الحرارة اليوم 15، وبملبن رجعت ترتفع درجات الحرارة اليوم بملبن لتوصل ل 16 درجة. نسمع روني قصار ومنتابع مشوارنا لفترة الظهيرة.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا، برجع بعيدكم بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، ومن تابع نحن وياكم مشوارنا مع الأغاني مع المنوعات مع كمان الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات على مدار كل ساعة. بيكون عنا محطة إخبارية لنتابع من خلالها اليوم أوضاع الشرق الأوسط ومن مسيطر حاليا على مضيق هرمز. ظاهر أنه بهذه الحرب على إيران لا غالب ولا مغلوب، يعني ما حدا قادر يحسمها للآخر. لا إيران قادرة ترجع يعني أكيد كما كانت عليه سابقا، ولا كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حلفائه اللي هي إسرائيل طبعا اليوم اللي مشارك في هذه الحرب قادرين يحسموها للآخر. ما بعرف إلى أي مدى رح نبقى على هالمنويل، فانعكاسات هذه الحرب رح يكون تقلة كتير كبيرة على العالم. خلينا نتابع نحن وياكم اليوم الكلام. كنا شفنا يعني وحدة بوحدة كانت إيران عم بتقول أنا بدي تعويضات، لحقن الرئيس الأمريكي وقال لهم أنا كمان بدي تعويضات. قالوا هني نحن مسيطرين على مضيق هرمز، لحقن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال لهم نحن اللي مسيطرين على مضيق هرمز. وين الحقيقة ضايعة؟ هلأ شو التهوا؟ التهوا بالست يلي كانت واقفة وراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من هي السيدة الغامضة خلف ترامب؟ كان قالوا أنه الرأس المتأرجح اللي بيضل يهز، وكيف حاطة إيده على بطنه وكل شوية تهز براسه. هالسيدة اللي اعتبروها سيدة غامضة وقفت خلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي، واللي كانت أثارت جدل على منصات التواصل الاجتماعي. كان الوضع غريب لأيد هالسيدة على بطنها كل فترة الوقوف خلف ترامب، واللي حرك خيال المتابعين لينسجوا نظريات مؤامرة غريبة حول هويتها. مين هي؟ لقطات هالسيدة حصلت على ملايين المشاهدات وحققت تغريدة بتزعم إخفاء جهاز صعق كهربائي لحتى يوعي ترامب من غفوته. نحو 11 مليون مشاهدة. تصوروا أنه هالتغريدة بتقول أنه يمكن يكون إخفاء جهاز صعق كهربائي لإيقاظ ترامب. بتعرفوا قد ايه جايبت؟ 11 مليون مشاهدة هالتغريدة. نظرية الصاعق روجها مدون آخر، بينما شكك الكاتب تشارلي جريفين بكون بشر، مشير إلى أن ملامحها تبدو اصطناعية كروبو. المؤتمرات والتحليلات الجسدية خلت هالسيدة تحسم الجدل وتكشف عن هويتها عبر حسابها على منصة إكس. جيمي لي فرانكلين ردت هي عم تتمسخر، أنا مجرد امرأة حامل يا غريبي الأطوار. أعربت عن فخرة بالوجود بالمكتب البيضاوي. فرانكلين رائدة أعمال بمجال الأعلام وموظفة سابقة بإدارة ترامب، تخرجت من جامعة كاليفورنيا عام 2020. وتقارير صحفية بتقول أن المديرة التنفيذية لعلامة تجارية أعلامية بتستهدف الشابات والصبايا المحافظات، يلي هي طبعا اليوم أثارت جدل هالسيدة. ولكن بشو بيلتهو؟ كيف واقفة وشو مخبية ولي حط إيدها على بطنها كل الوقت ولي عم تحرك راسها كل الوقت؟ يمكن الأمور الأساسية ياريت يصير فيها 11 مليون على تغريدة واحدة، يصير فيها الأد هالكميات على أشياء مهمة وضرورية. منتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Listen to the killer classics.
5: Introducing
4: all weekend on 2ME.

الرعب ما بيكمن أبدا بالموت، بل بتكرار الحياة بشكل الباهت والمؤلم. أنه توعك اليوم لتواجه نفس الخيبات ونفس الوجع من دون تغيير. الخوف الحقيقي هو البقاء عالي بهيدا الروتين التقيل بحياة ما بتمنحك غير نسخة باهتة من اليوم اللي سبق. بقلب هيدا الخوف بعيش شي صامت لأي شرارة بتكسر هيدا اللي بتكسر العبث وبتمنح هيدا التكرار ليصير إله معنا. تحياتي لكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا من غنية بيبي للشامي اللي حققت نجاح كتير كبير. هالغنية منتابع مع الغنية اللي كمان مثل ما شفنا تقدمها بالبورصات العربية وهالتقدم اللي عم تحصل عليه غنية آدم، غنية أحساسي، وفعلا هالغنية كلها أحساس. نسمعها من توأمي أستراليا.

عودة شيرين اليوم للساحة الفنية اللي فعلا اليوم منشوف شيرين شخص آخر من بعد المعاناة، من بعد الخلافات ومن بعد المرض. اليوم شفنا عودتها، عودة كانت كتير قوية من خلال الإصدارات الجديدة ومن خلال حفلة اللي كتير كان ناجح. أما اللي كان أكتر شيء مؤثر هو حضور بنتها بحفلة الأخير، واللي بتقول الحمد لله على سلامتك يا ماما، وهالكلام أكيد كان المعبر وكانوا اشتقنا لك، اشتقنا لعودتك. ففعلا اليوم حتى شيرين عانت مع أبنائها، ولكن اليوم نتمنى لها التوفيق ونتمنى تركز على فنا اللي بنعشقه ومنحبه. رح نتابع نحن وياكم بخلال الوقت مستمعينا مع غنية لشيرين، ومن بعدها رح قلكم أنه زوجة عمدة نيويورك رايحة للبنان. نحكي هالتفاصيل بعد هالفاصل الغنائي لشيرين.

0: مراديو تؤمي أستراليا، متابعين نحن وياكم مع جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم من تؤمي لتاريخ 15 من شهر أوغست. إذن شو في جديد من الأخبار على مستوى أخبار منطقة الشرق الأوسط وخاصة اليوم بلبنان وسجلات القائمة وال يعني مثل العادة، وبالوقت يلي رح نشوف يعني أكيد تطورات الأوضاع بين إيران وواشنطن. خليكم معنا برفي تؤمي أوستراليا أستراليا، منتابع مع جولة أخبار الساعة واحدة.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police recruiting now.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Josephine Asher with the top stories. At least two people have died after a powerful magnitude 7.7 earthquake struck off the coast of Indonesia. The quake was felt across much of Flores Island, with the extent of the damage still being assessed. Indonesia's authorities initially issued alerts of possible tsunami waves, but have since declared the warning over. Australian officials say there is no threat to the Australian mainland, islands or territories. Mourners have gathered in Alice Springs to pay tribute to Kumanjai Little Baby. The five-year-old girl's body was found south of Alice Springs more than 3 months ago. 47-year-old Jefferson Lewis has since been charged with her murder. Since her death, Kumanjai Little Baby's family has been in cultural grieving known as sorry business. And supporters of Luigi Mangione have gathered outside a courthouse in New York City after he pleaded guilty to stalking charges related to the killing of United Healthcare CEO Brian Thompson. Stickers reading "Fair Trial for Luigi" and "United Denies Healthcare" were displayed on a column outside the courthouse. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية على 1638 من تابع مع تسكير بحالة الطقس لليوم بيسدني رح يكون بالإجمال طقس بارد جدا، درجات الحرارة 15 على صعيد ميلبن، بلش يدفي الطقس شوي بميلبن، درجات الحرارة 16 درجة مئوية. بنسمع نحن وياكم نورهان وشيشة وكمان صباح الورد لسانت ليفان.

بعد ما استمعنا كنا قبل شوي لجولة ومحطة إخبارية ومجموعة من الأغاني اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. اليوم الكلام وبعض المطلعون حكيوا أنه في هونيك شيء بين لبنان وإسرائيل، واللي اتفقوا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين بآلية مقترحة ممكن يترتب عليها نشر قوات أجنبية بلبنان ليتحققوا من نزع سلاح حزب الله وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. واتفقوا الجانبين على هذه القائمة القصيرة خلال محادثات صارت بروما الأسبوع الماضي، وهي أحدث جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول تنفيذ اتفاق حزيران اللي بيأكد على الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبتقول ثلاث مصادر أنه هذه الدول يمكن أن تساعد بتحديد آلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة بأعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. بيقول مسؤول لبناني أن إسرائيل ولبنان اتفقوا على قائمة بالدول المرشحة اللي يمكن أنه تبعت قوات للتحقق من نزع السلاح، لكن امتنع عن تحديدها، والولايات المتحدة هي اللي رح تاخد القرار بشأن مين رح بيشارك. إذن اليوم ما بعرف إذا هذه الدول اللي سبق وذكرناها رح يكون موافق عليها الطرفين. واليوم الجيش الإسرائيلي بيحتل ما بيعتبره منطقة أمنية بتمتد لمسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، وأعلن أنه لن ينسحب من جانب واحد حتى ينزع سلاح الحزب. فأكيد المشوار طويل والرحلة طويلة ومعقدة. دول اللي مرشحة حتى تي تراقي وتتأكد بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، إندونيسيا كمساهمين محتملين. وين راحت إيطاليا وفرنسا اللي كانوا هني كمان قالوا أنه هني مستعدين لحتى يكونوا كمان بدل قوات حفظ السلام بدل اليونيفيل بس تنتهي المهلة وجودها بلبنان؟

0: برجع بعيدكم من راديو توأمي أستراليا لكل اللي حامل اسم ماري، ماريا، مريم، سيدي، كل اللي بيحتفلوا اليوم بعيد السيدي وعيد انتقال السيدي العذراء. قد ايه بيصير في مهرجانات رائعة بلبنان بهالمناسبة؟ بيقولوا أنه أحلى أيام الصيفية هي مهرجانات عيد السيدي، لما العائلة والقرايب بيلتقوا بالضيعة وبيروحوا مع بعضهم على الساحة ليشاركوا بالتجمعات والعشوات القروية. الضيافة اللي ما بتتوقف وزيارات بتلف على كل البيوت، وطبعا الأكل الطيب والرحلات اللي بتكون كمان بهيدا العيد. كمان بيقولوا في عندكم الهريسة، الأمحية التقليدية. خلينا نروح هيك بجولة حول 9 مهرجانات بعيد السيدي كانت بلبنان. عندكم أبرز المهرجانات، كان مهرجان بحمدون لعيد السيدي، مهرجان العربانية مع ستريت فيستيفال، مهرجان حراجل، مهرجانات كفار زبيان، مهرجان جزين بعيد السيدي كتير حلو، مهرجان كمان بمنطقة القبيات، مهرجان عيد السيدي المتين، مهرجان سوق الغرب لعيد السيدي. عندكم مهرجانات وطا جوز اللي هي طبعا مهرجانات كتير مهمة بتصير عبر كتير من المناطق اللبنانية. فمنقلكم مع هالمهرجانات والاحتفالات بعيد السيدي ينعاد عليكم يا رب حب وفرح وسلام، وسيدة حريصة تحمي لبنان، تحمي لبنان من الشر ومن الشريرين ومن اللي عم بيسعوا لتدمير هالبلد الحلو اللي بنعشقه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمي أستراليا بعد الفاصل.
1: توأمي نيوز as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
5: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
6: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط الغنية لعبد الحليم حافظ.
7: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

مرحبا من جديد لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا مع الموسيقار الراحل الملحن بركيت. غدا بيتفجر والصين عم بتفجر مواهبها بشكل فظيع، إن كان بالتكنولوجيا وبالصناعات اللي عم بتقوم فيها. والصين اليوم اللي بتستحوذ على 97% من مبيعات الروبوتات الشبيهة بالبشر عالميا بال 2026، انبيع 19 يعني هون إذا بنطلع بالنسبة للشركات الصينية اللي استحوذت على هالنسبة 97% من شحنات الروبوتات البشرية عالميا بالنص الأول من 2026. بلغت الشحنات 19.1 ألف وحدة، بزيادة 3 ثلاثية عن العام السابق. صدرت شركة أجيبوت السوق بحصة 44%. بتدعم الحكومة الصينية القطاع مع التوقعات بنمو الشحنات ل 60 ألف روبو خلال 2026 وحوالي 500,000 بحلول 2030. هيدا الشيء اللي نقلته بلومبرج عن تقرير لشركات الأبحاث سمارت أناليستيك جلوبل، اللي بلغت شحنات الروبوتات البشرية عالميا حوالي 19.1 ألف وحدة خلال الأشهر الستة الأولى. متوقعين كمان شركة الأبحاث استمرار هيدا النمو للسوق خلال السنوات المقبلة. فإذا الصين يلي تصدرت سوق الروبوتات، وهون استحوذت أجيبوت على 44%، بالمقابل بلغت شحنات يونيتري روبوتيك حوالي 5.9 ألف وحدة خلال الفترة نفسها. الصين مش بس يعني هيدا التقدم مش بس بالصناعات والتكنولوجيا وبالسيارات، عم نشوف هون عنا بأستراليا قدي عم بيكون في الإقبال على السيارات الصينية اللي ارتفعت مبيعاتها بشكل هائل.

عن أنه أستراليا رح تشارك بعض الدول لحتى تنضم وتطالب بكمان الصين لحتى أي دولة بدأت تطلق تجارب معينة تعطي خبر أقل 24 ساعة أحلى ما يفكروا. يعني نحن دخلنا بحالة حرب. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا بعد هالفاصل. Let's go.

0: Australia.
1: Definitely me.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: 2ME أستراليا.
5: أستراليا. سوا منتابع لقائنا عبر راديو 2ME أستراليا على 1630 أيام. من بعد البريك رح نستمع لديانا حداد وغنية حنات. أدي سيدي فيروز أخذت جوائز وكمان أوسمة. اليوم مجلس جامعة القاهرة اللي أعلن عن ترشيح الفنانة الكبيرة فيروز لنيل جائزة النيل للمبدعين العرب، وهذا تكريم لمشوارها الفني الطويل ومكانتها الكبيرة بوجدان الأمة العربية. جائزة النيل للمبدعين العرب اللي هو يعتبر أرفع وسام وجائزة مصرية تمنح لكبار المبدعين، والهدف هو الاحتفاء بمسيرة السيدة فيروز وجارة القمر فيروز وعطاء الفني الممتد لعقود. مش بس أنه تستحق هيك وأكثر. فيروز حالة فريدة من نوعها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو 2ME أستراليا، منتابع مشوارنا على 1630 AM. كونوا معنا وتابعونا.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. موعدنا مع محطة إخبارية لحتى نتابع شو الجديد من الأحداث والأخبار يعني الأوضاع السياسية والأمنية اللي حابين تتعرفوا عليها. ما لكم إلا تضلكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا لا تتعرفوا على آخرة وأهم بجولة أخبار. الساعة 2 رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع سوا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Get the news first from 2ME.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Josephine Asher with the top stories. At least two people have died after a powerful magnitude 7.7 earthquake struck off the coast of Indonesia. The quake was felt across much of Flores Island, with the extent of the damage still being assessed. Indonesia's authorities initially issued alerts of possible tsunami waves, but have since declared the warning over. Australian officials say there is no threat to the Australian mainland, islands or territories. Mourners have gathered in Alice Springs to pay tribute to Kumanjai Little Baby. The five-year-old girl's body was found south of Alice Springs more than 3 months ago. 47-year-old Jefferson Lewis has since been charged with her murder. Since her death, Kumanjai Little Baby's family has been in cultural grieving known as sorry business. And supporters of Luigi Mangione have gathered outside a courthouse in New York City after he pleaded guilty to stalking charges related to the killing of United Healthcare CEO Brian Thompson. Stickers reading "Fair trial for Luigi" and "United denies healthcare" were displayed on a column outside the courthouse. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي. وقد حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وعلى خطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. أكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. أكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب لكن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف إطلاق النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران، لكن هذا لا يعني وجود محادثات. إلى اللقاء.

لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

في مرة مساء جديد طاب توقيتكم. ما هي تفاصيل اتفاق الهلال وترابزون التركي ماليا في عارة نونيز؟ مدرب السيتي يشير إلى اقتراب تيجاني من القادسية السعودي، والهلال يبدأ المشوار بثلاث جزائيات ووداعية مالكوم. حامل اللقب يبدأ المشوار بدون قائده رونالدو وحارسه العقيدي.

في المرمى حياكم الله والسلام عليكم. مبدأ الاتحاد القطري لكرة القدم تحفظه على قرار الاتحاد الآسيوي بشأن الانضمام إلى الحملة المعارضة لرئيس فيفا جياني إنفانتينيو، والتي شهدت بيانا مشتركا من الاتحاد الآسيوي ونظيره الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكونكاف. وأكد حمد بن خليفة الثاني رئيس الاتحاد القطري في خطاب موجه إلى رئيس الاتحاد الآسيوي أنه لم يستشار قبل أن تصدر الاتحادات القارية الثلاثة البيان المشترك الاثنين الماضي. ويشغل رئيس الاتحاد القطري عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومجلس فيفا. أنهى نادي الدرعية في الرياض اتفاقه بالكامل مع البرازيلي مالكوم أوليفيرا لاعب الهلال للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ما زال الاتفاق لم يأخذ طابعة الرسمية بسبب مفاوضات اللاعب مع ناديه الحالي الهلال حول مستحقاته المالية التي تقف حتى الآن في طريق التوقيع الرسمي مع الدرعية. يذكر أن مالكوم انضم إلى أزرق العاصمة في صيف 2023، خاض مع الهلال 143 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 49 هدفا. أشار أنزو مارسيكا مدرب مانشستر سيتي الحالي إلى إمكانية رحيل لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريدز عن الفريق. تصريحات ماريسكا وردت خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال على لقب الدرع الخيرية الدرع الإنجليزية. كانت شبكة ذا أثليتيك أشارت إلى مفاوضات بين القادسية ومانشستر سيتي لانتقال راينز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم الهولندي إلى مانشستر سيتي قبل عام واحد مقابل أكثر من 46 مليون جنيه استرليني من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده الحالي حتى 2030.

0: ونبقى في مانشستر حيث يلتحق بنا من هناك زميلنا سام لي من ذا أثليتيك. سام مساء الخير مرة جديدة على شاشة العربية، أهلا بك. يعني ما مدى اقتراب تيجاني من الانضمام إلى الدوري السعودي، القادسية تحديدا في الشرق؟
1: Yes, at the moment it seems like.
2: بالفعل في هذه اللحظة يبدو وكأن المفاوضات تصل إلى حالتها الأخيرة، والآن رايندرز سيوقع في بعض أيام لأنه بالفعل سيغادر مانشستر سيتي وسيذهب إلى القادسية وسيكون هنالك بديل له في مانشستر سيتي، إذا الأسبوع المقبل تتم الصفقة.
0: جميل، لكن لم يتحدث أحد عن الأرقام. تعرف أن تيجاني رايز انضم إلى سيتي مقابل 46 مليون جنيه استرليني، معنى ذلك أننا أمام صفقة تاريخية في الدوري السعودي.
1: نعم بالفعل
2: بالفعل تيجاني الأمر يتعلق بتوقيع تاريخي ومهم جدا في الصيف الأخير مع مانشستر سيتي، والآن هنالك الكثير من الأموال من المتوقع أن يتم توقيعها في هذه الصفقة، وبالفعل تيجاني سيضخ المزيد من الطاقة إلى الفريق القادسية. بالفعل بعدما انضم إلى مانشستر سيتي كان بالفعل قد أداؤه كان جيدا جدا، ولكن بالفعل من المفاجأة أنه سيغادر الآن بعد عام واحد، لا سيما بعد تغيير المدير وفيما يتعلق ايضا بباب غوارديولا الذي كان سابقا مع مانشستر سيتي، وكان من المتوقع انه مع انزو ماريسكا ستكون الامور مختلفه الان. ولكن بالفعل عندما سالته البارحه في مؤتمر الصحفي انه قرر بالفعل ان يغادر النادي وانه سيبدا الان مع القادسيه.
0: جميل سام، يعني من المتوقع ان تصل الى الى الى اي رقم هذه الصفقه اذا كان قادما للسيتي ب 46 مليون جنيه؟
2: أعتقد أن الصفقة تقترب إلى 51 مليون جنيه استرليني، تقريبا 60 مليون يورو. بالفعل ولم يكن لديه موسما جيدا جدا مع مانشستر سيتي، ولكنه كان لاعب جيد وكان واعدا جدا، وبالفعل أعتقد أنه بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي وتماما كما ذكرتم كان عقده حتى 2030، وهذا يعني أن قيمته ما زالت مرتفعة لسيما بعد مغادرة مانشستر سيتي، ولذلك أرى أن الصفقة قد تصل إلى 60 مليون يورو. إذن أعتقد أيضاً هذه الفرصة هي مهمة جداً الآن أيضاً لفريق القادسية، لسيما وأن تيجاني يبلغ 28 عاماً، إذن هذا الأمر يشكل صفقة مهمة جداً للفريق.
0: جميل، يعني نتكلم على أكثر من 150 مليون ريال سعودي تقريباً. هل هذه بس لمانشستر سيتي؟ نادي القادسية تفاهم مع اللاعب على مرتبه السنوي، هل هناك أي حديث عن مرتبه السنوي؟
2: بالفعل هذه هي الصفقة الآن وتضمن مراتبه. بالنسبة لمانشستر سيتي هم لا يدفعون أجورا مرتفعة في البداية، لسيما مع هالند أيضا في السابق، إذن كانت الصفقة في هذه تقريبا هكذا مع الراتب، إذن لذلك أعتقد بالفعل أنه مع هالند كان الأمر يتعلق ب 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، إذن هنا أعتقد أن الصفقة وصفقة الانتقال التي ذكرتها ب 150 مليون ريال سعودي هي صحيحة بالنسبة لمانشستر سيتي. بالفعل
0: فيما يخص سام، فيما يخص تيجاني رايندرز، هل يعني معروف لديكم لديك أنت شخصية مرتبة الذي سينتقل به للقادسية هو نفس مرتبة في السيتي؟
2: بالنسبة للراتب لست أكيدا، ولكن يمكنني أن أتخيل أنه تقريبا على الأقل نفس الراتب الذي كان يتلقاه في مانشستر سيتي. بالفعل كان لديه

Australia. New music. 2ME Australia.

0: عبر راديو توأمية أستراليا متابعين نحن وياكم مع فقرة ديس الساعة مع زميلي ماري لبكي. ولكن خليني أذكركم بحالي طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس بارد جدا، درجات الحرارة بتوصل لل 15 درجة، أما ملبن 16 درجة مئوية. نتوقف عند هذه الفقرة ومنتابع مشوارنا.
1: ديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوا وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

مكملين احنا وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. نطرح سؤالك، شو عم بيصير بالعالم وليه عم تكتر بهالفترة هيدي التحالفات والتنسيق الأمني والتعاون العسكري بين الدول؟ شفنا شو صار بمنطقة الشرق الأوسط بين باكستان، بين المملكة العربية السعودية وتركيا، عملوا اتفاقية أمنية. والسؤال اللي كان ليه مصر، ومين يلي فعلا اليوم كان عم بيحاول إبعاد مصر من هذه الاتفاقية؟ هيدا سؤال انطرح. ولكن بدي أرجع كمان ليه عم تزيد هيدي الاتفاقيات الأمنية. عنا هون بأستراليا كان خلال هيدا الأسبوع اللي كانت أعلنت أستراليا وفيتنام أنه رح يعززوا التعاون بين قواتهم المسلحة واللي عم بيواجهه توسع صيني بالمحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. طبعا بسبب هالمواجهة فبيشوفوا أنه التنسيق مع بعضهم البعض أمر ضروري. هيدي المباحثات اللي كانت بين رئيس الوزراء البانيزي ورئيس الفيتنامي بكامبرا، وقواتهم رح يشتغلوا لحتى كمان يكون في تعاون بمجال الأمن البحري، ورح يعملوا تدريبات مشتركة. فهون العالم صار غير مستقر، العالم فعلا اللي عم نعيشه ما بقى مستقر. اليوم عم بيحتم أكثر من أي وقت أنه يتواصل الأصدقاء ويتعاونوا على مختلف المستويات، إن كان الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، لمواجهة التحديات المطروحة أمامنا. فإذا اليوم بالعالم ما بعرف يعني بتلاقيها كلها مقصمة، مثلا دول الأوروبية هلأ فيه ورجعوا هيك شوي

0: لليوم بيّنت نوايا إيران لكي تستهدفت هذه الدول العربية والخليجية، وبالوقت يعني كانت هذه الدول الخليجية خارج الصراع وكانت عم تسعى إلى يمكن مسار الدبلوماسي أكثر من الرد العسكري، لأنه عندها خوف، لأنه إيران عندها الإمكانية أنه تحرم هذه الدول من المياه، خاصة استهداف محطات تحلية المياه اللي هو هذا الشيء بيشكل خطر كتير كبير على هذه الدول وهي الأقرب لإلهم. فكرمال هيك اليوم هالتعاون العسكري والتدريبات عم نشوف عم تكتر، إن كان بدول أوروبية إن كان هون بجنوب شرق الصين بأستراليا يعني فالعالم اليوم بحالة هيك بتحسها أنه مثل نحن عم نتحضر لحرب كبيرة ولحرب موسعة. فإن شاء الله لا رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذا تؤمي أستراليا معكم نانسي عجرم
3: رحمني من بعدك حبيبك
4: على تؤمي أستراليا رزا فاضي
5: only on 2MA.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: 2ME your number one hit

أخبار دردشيت أغاني متابعة الأخبار والأحداث اللي عم تصير حول العالم دايما برفقة راديو تؤمية أستراليا مع جديد الأصدارات. استمعتوا لصابر الرباعي طاير وكمان رح نسمع لغنية الشامي أنا بعدك. بيقول جبران خليل جبران الحياة بغير الحرية كجسم بغير روح والحرية بغير الفكر كالروح المشوشة. الحياة والحرية والفكر ثلاث أقانيم بذات وحدة أزلية لا تزول ولا تضمحل. تحياتي لكم من تابع نحن وياكم مع الشامي.

معكم دائما من راديو توأمية أستراليا مع غنية فارس كرم قولي لبوكي. رح نتابع مع خبر كمان اليوم. شوف أمريكا اللي عم تتجه إلى حظر الألوان الغذائية الصناعية لأنه هيدا الشيء اللي عم بيسبب كتير كتير من الأمراض وخاصة الأمراض السرطانية. اليوم عم تتجه إلى حظر الألوان الغذائية الصناعية. إذن ما بعرف إذا نحن رح نلحقهم. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عم تسعى إلى إزالتها تدريجيا من المنتوجات الغذائية وبسبب تحذيرات بتربط هالمواد بتغيرات سلوكية لدى بعض الأطفال. ولايات أمريكية مثل بين كاليفورنيا مثلا أخذت قيود على استخدام الأصباغ الصناعية بالأغذية المدرسية، بينما بتنظر ولايات أخرى بتشريعات كمان نفسها بإجراء بيدعموا خبراء صحة بحجة أنه هذه الأصباغ بتسبب السرطان. وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت بشهر نيسان 2025 عن خطة لإزالة الأصباغ مع إلزام الشركات بإزالة الصبغة الحمراء رقم 3 بحلول يناير 2027. يعني عم بتبين قديش لها أضرار وخاصة بسلوكيات الأطفال والتخلص من الأصباغ الصناعية المتبقية. الأصباغ بأمريكا بتخضع لرقابة أشد من أغلب الإضافات، وهون عبالنا نحن هون كمان بأستراليا، لأن هون أول شغل بيحطوا لك إياها بوجهك وبنعرف قديش مضرة، ولكن مشوف يعني يمكن بدها قوانين أو قرار معين لحتى يمنعوا هالأصباغ المضرة واللي عم تأثر بشكل كتير كبير إن كان على صحة الإنسان أو كمان على سلوكيات الأطفال.

0: غروم.
1: معكم دايما من توأمية أستراليا جوزيف عطية وغنية مغروم. دايما في استفزازات كتيرة نشهدها بين فترة والتانية بين الصين وما بين اليابان. لما قدم وزير الدفاع الياباني إلى حكومة بلاده الكتاب الأبيض السنوي للدفاع، ما كان عم بيقدم وثيقة روتينية من اللي عادة بتصدرها وزارات الدفاع بالعالم كل سنة. الكتاب وصف الصين بأن التحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق اللي بيواجه اليابان، واعتبر أمن مضيق تايوان مسألة وجودية للاقتصاد الياباني، وسوغ ميزانية دفاعية تقارب 65 مليار دولار. وما تأخرت بكين كمان بالرد لأنه أعلنت خارجيتها أنه تستنكر وبتطلب. معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا، موعدنا مع أخبار الساعة 3 ومنكمل إحنا وياكم مشوارنا لفترة بعد الظهر من بعد ما نستمع على أهم الأخبار المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط وحول العالم، وبيكون الخبر توأمية حدكم وبرفقتكم دايما لمتابعة كل جديد. خلينا نتابع نحن وياكم مع مستجدات الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. سنضرب إيران اقتصاديا بقوة، وقريبا سأعتبر مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. تهديد أمريكي جديد بحسب ما نقلته فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تدخل فيه المنطقة مرحلة جديدة من الضغوط والتصعيد لا يبدو لبنان ولا سيما الجنوب بعيدا عن تداعياتها. فالجنوب اللبناني وما يجري من جرائم حرب تمارسها إسرائيل بتجريفها للقرى وتدميرها للبيوت عرض في اللقاءات التي أجراها مسؤولون أمريكيون في لبنان. فإلى أين يتجه الوضع جنوبا؟ وماذا عن مرتفع علي الطاهر الذي تعرض اليوم مجددا لاعتداء بمسيرة ألقت موادا متفشرة؟
1: لا وقف للتفجيرات بالجنوب ولا توسيع على المناطق النموذجية حاليا مبدئيا حتى موعد الانتخابات التشريعية بإسرائيل.
2: ستتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتجريف البلدات الجنوبية؟
3: رح تتوقف يعني لما بصير الوقت. كمان قالوا له حزب الله إذا هو كمان بسلم سلاحه كل شيء بيتوقف.
1: هيدا مختصر مفيد للموقف الأمريكي وخلفه الإسرائيلي من التطورات بجنوب لبنان على وقع جولة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد والسفير الأمريكي ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين. ومن عين التينة شرح عيسى سبب الزيارة.
3: سببها انه بس حتى نوضح الامور مثل ما هي، يعني لانه على طول انتو بتفهموا الاشياء شوي هيك بالعرض او بالطول، بس الاشياء بس حتى نحددها خصوصا لدولة الرئيس.
4: كان يوم يعني
3: ايجابي
4: من
3: ناحيته؟ مش قصة ايجابي ولا قصة، انه بس نشرح له شو عم بيصير على الارض لانه حتى ما يفهمها من الاعلام، بس الرئيس على طول متفهم.
1: من جهته الرئيس بري اكد للوفد الامريكي انه مفتاح الاستقرار بيبقى بالزام اسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية. من عين التيني كمان ومع الحديث عن عملية عم تحضر لها إسرائيل بعلي الطاهر، كان السؤال للسفير عيسى إذا أمريكا بتدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك، فأجا الجواب:
5: هل أمريكا بتدعم أي عملية عسكرية على علي الطاهر؟
3: ما بعرف، ما أنت بتعرف أكثر مني.
1: وهيدا الملف كان سبق ونبحث كمان مع رئيس الحكومة نواف سلام، وبحسب معلومات الـ LBCI في مسعى دبلوماسي لتفادي أي هجوم إسرائيلي كبير على علي الطاهر والعمل على إيجاد حل دبلوماسي. من بين الخيارات المطروحة تسليم التلة للجيش اللبناني، لأنه أي تصعيد كبير هناك ممكن يفجر الوضع ويعرق المفاوضات روما ويرجعنا لحرب أوسع. وبحسب المعلومات حزب الله لم يعطي حتى الآن أي جواب حول أي من هالخيارات. وبما يخص آلية المراقبة لتطبيق صيغة الإطار، فبحسب معلومات الـ LBCI في أسماء عدة دول مطروحة وعم بيتم بحثها حاليا بالبنتاغون. وبموازاة هيدا المسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل رح تكمل، لكن بعد ما تحدد موعد الجولة المقبلة بحسب السفير ميشيل عيسى. بالمحصلة وبين مسعى دبلوماسي عم بيحاول يمنع توسع المواجهة ومسار تفاوضي مستمر بلا موعد جديد، يبقى الجنوب أمام مرحلة دقيقة وخطيرة في ظل استمرار التفجيرات الإسرائيلية للقرى والمنازل.
0: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تطرق له الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مجدداً، معتبرا أنه اتفاق إذعان يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية. قاسم انتقد في ذكرى انتصار تموز عام 2006 ما أسماه بدعة المناطق التجريبية، مؤكدا أن المقاومة ماضية في خياراتها.
6: اتفاق الإطار الذي ليس لا اتفاقا ولا إطارا هو إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية وتعطي إسرائيل كل ما تريد، وتتنازل السلطة اللبنانية عن السيادة. على السلطة أن تعترف أنها فشلت، على السلطة أن تعود إلى شعبها لتصل إلى قوة الموقف الموحد الضامن. ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ زوطر الغربية غير المحتلة والأرض اللبنانية التي كانت محررة هي تكون تجريبية على أن إسرائيل تسمح لكم أن تدخلوا إليها؟ عجيب أمركم. هذا هو اسمه التحرير من كيس لبنان، من جيب لبنان، من الأراضي المحررة، نقول أنه يوجد تحرير، ولا هذا إعطاء إسرائيل ضمانات من أجل أن تنتشر في الأراضي المحررة تحت عنوان التحقيق وتحت عنوان أنها تريد أن تشرف على الواقع اللبناني. اتفاق الإطار حرم السلطة اللبنانية طوعا وإذعانا من حقها في مقاضاة العدو الإسرائيلي في المحاكم. معقول؟ يا عمي شو عم تعملوا أنتوا؟ خليلكم شي بس مشان مية الوج؟ بلا مية وج، بلا كرامة. ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما لح ننسحب، وانتوا بتقولوا لا بالمفاوضات بينسحب. نحن لن نقبل بانتهاك السيادة، ولن نقبل باستمرار إسرائيل، ولن نقبل بأن تقرر الوصاية الأمريكية أن تسرق البلد وتسرق وطنيته وتسرق مستقبل أطفالنا. نقول لكم يا أهلنا، من حقكم أن تغضبوا، ومن حقكم أن تعبروا كل ما تريدون، لكن نطلب منكم اختزنوا هذا الغضب في صدوركم وتهيئوا لاستخدامه في الوقت الذي يحين لتحقيق أهدافكم ومطالبكم. هذا الغضب له وقت، يمكن أن ينفجر. كيف ينفجر؟ خلي يتحمل يلي ما عم يعرف يشتغل، واللي عم بيحاول يعمل ضد المقاومة وأهل المقاومة، هو بيتحمل المسؤولية.
0: البيروقراطية في لبنان تحول الملف العاجل إلى رحلة طويلة بين كتاب وإحالة واجتماع، ومن حادثة اصطدام الطيور بالطائرات إلى الوعود بالرقمنة والحكومة الإلكترونية، يبقى السؤال: عندما تكون السلامة على المحك، كم يكلفنا الوقت الضائع؟
7: بالعالم في شغلة اسمها urgent، يعني إذا في خطر، مشكلة أو أي شيء ممكن يهدد سلامة الناس، الدولة بتتحرك. بس عنا بلبنان الأرجنت له تعريف تاني. بده اجتماعات، وبده كتب رسمية بين الوزارات، ومن بعدها بدك تنطر الحمام الزاجل يوصل الكتاب. كيف تأذى الحمام الزاجل هو جزء من المشكلة. عرفتوا عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن مشكلة الحمام والطيور والطائرات، ومنرجع لأربعة آب لما صار في حادثة اصطدام طيور بطائرة، أو ما يعرف بالبيرد سترايك. منه شي عادي، وهيدا كتير أرجنت، وفي حياة أو موت. بس عنا لازم نخبر الطيور والطائرات إنه طولوا بالكم شوي، لأن بلبنان في بيروقراطية، يعني لازم تقدموا طلب مسبق قبل ما تطيروا، بس ساعتها يمكن ما بحياتكم رح بتطيروا. طيب نحن بال 2026 والعالم كله عنده AI، يعني في أنظمة بتحلل ملايين المعلومات بثواني، بتتوقع مخاطر وبتساعد لتاخد قرارات بسرعة. يعني العالم بيقول للاي اي حلل المشكلة، نحن مين عنده رقم الكتاب؟ العالم عم يحكي عن التوقيع الإلكتروني والقرارات السريعة، ونحن بعدنا منسأل وصل الفاكس أو البريد؟ مع أنه كل يوم بالبلد بنسمع إصلاح، رقمنة، تسريع معاملات، حكومة إلكترونية، تحسين أداء، بس وقت الخطر الحقيقي يوصل على الأرض نرجع للورقة، للفاكس وللكتاب. لهيك لازم نسأل حالنا بجدية، إذا الاتفاقات الدولية صارت تنمضى إلكترونياً مثل ما صار بين ترامب وإيران، أي متى رح يصير عنا قرار مستعجل يمشي أسرع من الكتاب؟
8: تحياتي من جديد لكم مستمعين راديو تؤمي. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون طقس بارد، درجات الحرارة 15 على صعيد ملبن 16 درجة. منتابع نحن وياكم مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا.

0: من هالمجموعة الفنية اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها زين العمر، غنية جديدة للشامي وصابر الرباعي، كمان غنية طاير. بدي ارجع لكلام إيلون ماسك الأخير يلي عم بيحذر من أنه الوقت عم ينفد. بيقول بأقصى الأحوال بتبقى 3 سنوات بس فيك خلالها كسب المال من بيع عملك، وبعد هيدي الفترة رح يقوم الذكاء الاصطناعي بالمهمات بمعظم المهمات، ورح يصير دفع الأجر لشخص مقابل وقته أمر لا معنى لإله. ف يعني كمان اليوم النماذج 200 سنة الماضية بعطيك ريتبك مقابل وقتك، هيدا الشيء رح يصير من الماضي. يعني عندكم شدوا الهمة قد ما فيكم، يعني هيك اشتغلوا جمع من الأموال، لأنه واصلين لمرحلة ما في معاش ما في قبض، وكمان بنفس الوقت هيدا الشيء اللي عم بيحذر من خلاله إيلون ماسك. هلا في بعض المهن ما فيك تتخلى عنها، وفي بعض المهن يلي كمان يعني أكيد في حل محلة الذكاء الاصطناعي، خاصة الصين يلي عم بتقوم بالتطور التكنولوجي بشكل فظيع. الصين يلي عم بتنافس العالم بالذكاء الاصطناعي. هلا حتى كمان حكينا بالنسبة للدول الأوروبية اللي بلشت كمان تحاول عم تنظم مسألة الذكاء الاصطناعي. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومن بعدها منتابع مشوارنا من راديو تؤمي على 1638 AM.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو تؤمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: نرجع منتابع نحن وياكم لقائنا ديما عبر راديو تؤمي أستراليا من الذكاء الاصطناعي للهوس. ليه عم بحكي عن الهوس؟ لأنه اعتراف تأخر 45 سنة. الهوس كان بالممثلة الأمريكية جودي فوستر وراء محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. خليكن معنا لتتابعوا هيدا الخبر من بعد هالفاصل الغنائي لكاميليا وورد وجوزي كارلوس. رح نسمع نحن وياكن هالفاصل الغنائي طيارة.

0: من تويمية عم نتابع نحن وياكم من خلال هالاعتراف اللي تأخر كتير 45 سنة. الممثلة الأمريكية جودي فوستر يلي كانت مصدر هوس المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. جون هانكلي جونيور اعترف بعد 45 سنة على إطلاق النار تجاه رونالد ريغان بالسعي لحتى يبهر فوستر ولفت انتباهها لحتى يعني يلفت لنظرها للنجمة العالمية جودي فوستر. مشاعر جون هانكلي تجاه فوستر عبر عنها بتقرير لإحدى المجلات وقال فيه أنه حاول إبهاره. هانكلي يلي قال أنه كان عم بيعاني من الأوهام معتقد بوقتها أنه رح يقضي بقية حياته مع بطلة فيلم صمت الحملين. ما بتمنى لفوستر سوى الخير وما بشهدها ما بشهد أفلامها بالواقع، لكن بتمنى لها التوفيق وآمل أن تحظى بحياة طيبة. هيدا طبعا اليوم اعتراف بعد مرور 45 سنة اللي كان عم بيحاول اغتيال رونالد ريغان بسبب الممثلة الأمريكية جودي فوستر. رح نتابع نحن وياكم متوائمية أستراليا بعد استراحة قصيرة، كونوا معنا وتابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me Australia. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: من تويمي أستراليا متابعين احنا وياكم. تعزينا للفنانة لورا خليل اللي خبر وفاة زوجها بطريقة كانت مفاجأة للحقيقة. زوجها نجيب عقيقي بحادث بغانا. فوجعت الفنانة لورا خليل بوفاة زوجها المهندس نجيب عقيقي من خلال حادث مأساوي وقع خلال بعد ما استمعتوا لمحطات غنائية منوعة بين القديم والجديد. ومن بعد أكيد ما تبعتوا هيك الأخبار والدردشات بخلال هالساعة رح ننتقل لأجواء مختلفة تماما. الأخبار السياسية، تطورات الأمنية والسياسية رح تستمعوا لها بعد لحظات من الوقت عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: إنها السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
8: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. ترامب يدعو الأمريكيين لتقبل زيادة أسعار البنزين ويصعد لهجته ضد إيران التي أكدت أنها لن ترضخ لتهديداته. إسرائيل تتشدد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تريد واشنطن من نتنياهو التنديد بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين. فرنسا دعت لمحاكمتهم، وبريطانيا تندد بتصريحات نتنياهو. كوشنر وبلير وميلادنوف في إسرائيل غدا الأحد لإجراء محادثات بشأن خطة السلام في غزة. وفي لبنان، أمين عام حزب الله يتهم السلطات بتعريض الجيش لضغوطات إسرائيلية. تأهب في المغرب وفي إسبانيا لمواجهة عبور جماعي مفترض إلى سبتة. وبروكسل تفعل بروتوكول مكافحة التضليل.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران، قبل أن يقول البيت الأبيض أن تصريحاته كانت مازحة. وقلل ترامب من مخاوف بشأن الصحة النفسية لعسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أنها ستغادر منطقة العمليات قريبا. وفيما قال ترامب أن بلاده ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، أكد مستشار المرشد الإيراني أن بلاده ستتبنى عقيدة عسكرية هجومية ما لم تنهي واشنطن حصارها الاقتصادي. مراسلنا في طهران علي الباشا.
10: لما تعلق طهران بعد على أنباء تعرض سفن جديدة للهجوم في مضيق هرمز في وقت فند فيه اللواء علي عظمائي القائد الجديد لبحرية الحرس الثوري الرواية الأمريكية بقوله إن الحقيقة يجب أن نبحث عنها في الميدان وليس في البيانات والتصريحات الأمريكية، عظمائي أكد أن الحرس الثوري يرصد بدقة أي تحرك في مضيق هرمز الذي قال إنه لن يفتح قبل الامتثال لشروط إيران. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الناطق باسم لجنة مجالس الشورى في البرلمان الإيراني أن مشروع قانون الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن في المضيق والخليج والذي أعدته لجنة الأمن القومي أصبح جاهزا وسيتم التصويت عليه في قادم الأيام. محمد البيات قال إن أحد البنود ينص على منع السفن الأمريكية والإسرائيلية من عبور المضيق نظرا إلى التهديدات الأمنية التي تعرضت لها إيران من هاتين الدولتين. وبينما لوحت الخزانة الأمريكية بتجديد العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، أعلن مستشار المرشد الأعلى في الشؤون السياسية محمد مخبر أن إيران بتوجيهات من آيات الله مجتبى خامنئي سوف تتبنى عقيدة عسكرية هجومية في المرحلة المقبلة ما لم تمتثل واشنطن لشروطها وتنهي الحصار البحري. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: هذا ودعا الرئيس ترامب الأمريكيين إلى تقبل ارتفاع وصفه بأنه طفيف بأسعار الطاقة باعتباره ثمنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسط محاولة للديمقراطيين لجعل الاقتصاد قضية أساسية قبل الانتخابات النصفية. فهل ينجح ترامب بإقناع الناخب الأمريكي بجدوى الحصار الاقتصادي على طهران؟ نستمع إلى مراسلنا في واشنطن هشام ملحم متحدثا هذا الصباح.
11: من الناحية المبدئية صار الاقتصادي يمكن أن يرغم إيران على اللجوء إلى المفاوضات، ولكن إيران لا تتصرف كما تتصرف دولة عادية، وفي غياب العمليات العسكرية الشاملة هناك حالة من محاولة عض الأصابع بين إيران والولايات المتحدة. من سيصرخ أولا؟ الولايات المتحدة قد تحقق اقتصاديا ما لم تستطيع أن تحققه عسكريا، ولكن هذا يفترض بقاء الحصار لأشهر طويلة، والولايات المتحدة تواجه أزمة كبيرة ليس فقط في ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، هناك نقاش واسع ومطالب من الكونغرس في التحقيق في الأحوال الإنسانية للبحارة المنتشرين في بحر العرب ومنطقة الخليج. هذه المشاكل اللوجستية والسياسية سوف تجعل من الصعب جدا مواصلة الحصار الاقتصادي الأمريكي. حتى لو عانى الشعب الإيراني من النقص في المواد أساسية بسبب الحصار، هذا النظام قادر على الصمود لأنه مثل كوريا الشمالية أو كيوبا أو
8: شركة بترول أبوظبي الوطنية. أعلنت أمس تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي اليمن، قتل 8 أشخاص في هجوم للحوثيين على ميناء المخا في محافظة تعز، فيما أعلنت الجماعة استهداف منشأة لشركة أرامكو النفطية في نجران جنوبي غربي السعودية. تتصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بعدما كلف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات حفظ النظام المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، خطوة قد تمهد لمزيد من إجراءات الضم. كاتس أكد أن مهمة الجيش التصدي للإرهاب الفلسطيني وليس لملاحقة شبان على التلال. شبان متشددون وصفهم السفير الأمريكي بأنهم إرهابيون، بينما دعت باريس لمحاكمتهم إثر حصارهم منازل الفلسطينيين وسط صمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي نددت بريطانيا بتصريحاته الأخيرة التي وصف فيها المملكة المتحدة بأنها جمهورية إسلامية إثر انتقادات للعمليات الإسرائيلية في غزة. ويتزامن كل ذلك مع اعتقال صحفيين يحاولون تغطية ما يحصل في الضفة، كان آخرهم متعاون مع وكالة فرانس بريس. نستمع إلى ما قالته لمونتي كارلو الدولية ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود في الضفة عزيزة نوفل.
12: دائما بنحكي انه الانتهاكات اللي احنا بنقوم بتوثيقها سواء مراسلين بلا حدود او المؤسسات المحليه او النقابه او لجنه الصحفيين، نعتقد انها اقل من الواقع. الجيش الاسرائيلي لا يفرق بين صحفي وبين فلسطيني، لدرجه انه الصحفيين يعتقدوا ان لباس الصحفي الحامي لهم اصبح نقمه عليهم لانه هو بيميزهم. رح نضيف كمان اعتداء برز بشكل اكبر في الفتره الاخيره، اللي هو الاعتداء من قبل المستوطنين انفسهم على صحفيين.
13: صحيح،
12: هناك استهداف واضح انه ممكن، مش رح اجزم بهذا الموضوع، الجيش الاسرائيلي بيفرق بين لما يكون صحافة اجنبية او صحافة اسرائيلية بيكون لهم شوية معاملة افضل من الصحفيين الفلسطينيين المعروفين من الفلسطينيين، ولكن المستوطنين لا يفرقوا.
8: يزور جاريت كوشنر برفقة توني بلير ونيكولاي ملادينوف إسرائيل ومصر لتقريب المواقف بشأن خطة غزة، المزيد عما يدور في إسرائيل حول غزة وحول لبنان وسوريا، مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
14: في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي العلني لخريطة الطريق الأمريكية في غزة، يصل جاريد كوشنر إلى إسرائيل الأحد برفقة توني بلير ونيكولاي ماليدانوف لبحث دفع خطة ترامب ذات النقاط 20 والتحفظات الإسرائيلية والخطوات المقبلة لنزع سلاح حماس وتسريع التطبيق، بالتزامن مع تجدد الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية في القطاع. وفي لبنان، واصلت إسرائيل قصف جبل علي الطاهر حيث تحاصر مقاتلين من حزب الله، وجدد كاتس رفض الانسحاب من لبنان وغزة وسوريا أيضا. أما على جبهة سوريا فرفضت واشنطن طلبا إسرائيليا بقصف أهداف داخل سوريا رغم تحذير إسرائيل من تعزيز تركيا الوجود هناك وإرادة استهداف مجال التمدد التركي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي لبنان هاجم أمين عام حزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار واعتبر أنه يضع البلاد تحت الوصاية الأمريكية والجيش تحت الضغط الإسرائيلي، هذا فيما دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى توسيع المناطق التجريبية ووضع جدول للانسحاب الإسرائيلي ووقف عمليات التدمير. وفي وقت تعمل فيه بيروت على توفير بيوت جاهزة لسكان زوتر الغربية حتى إعادة الإعمار، وصل الجيش الإسرائيلي غاراته وهو يتأهب لمهاجمة تلة علي الطاهر التي يحاصرها والتي ربما تحدد مستقبل حزب الله في الجنوب ومصير المفاوضات، لاعتبارات حدثنا عنها العميد حسن الجوني الخبير العسكري والاستراتيجي.
15: هناك احتمالين، إما أن تحصل تسوية فعلا تجاوب فيها حزب الله بتسليم هذا المرتفع إلى الجيش اللبناني، ربما تقبل إسرائيل بذلك من بعد أن يكون هناك جهة ثالثة تشرف وتتأكد من تفكيك البنية التحتية داخل هذا المرتفع. هذا الأمر يحتاج إلى موافقتين، موافقة إسرائيل وموافقة حزب الله. حتى الآن هذا الأمر لا أعتقد أنه احتمل. الاحتمال الثاني لكي تنتهي هذه نقطة التماس إذا صح التعبير المشتعلة حتى الآن، لابد من الحسم العسكري، ولكن هل الحسم العسكري مرتاح للقوات الإسرائيلية؟ أنا أعتبر أن هذه التلة واحتلالها ستكون بمثابة نقطة اختبار لقوة حزب الله، لأن الجغرافيا الآن يعني هو متمركز في عمق الجغرافيا منذ زمن بعيد يعني، وبالتالي تحضر جيدا المفروض.
8: أنتم دائما بالاستماع إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أودى هجوم شنته قوات الدعم السريع على شمال كردوفان في السودان إلى مقتل 14 شخصا وسط تحذيرات من تضاعف معاناة المدنيين والأطفال. شيرين ناصر.
4: العشرات بين قتلى وجرحى جراء هجوم الدعم السريع على منطقة أم عردة بشمال كردفان، وفق مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب، والتي قالت إن المنطقة تشهد موجة نزوح للمدنيين وصعوبة الوصول إلى مناطق القتال في ظل انقطاع متواصل للاتصالات والإنترنت وسط احتدام المعارك مع الجيش السوداني، الذي قال إنه صد هجومين على منطقتي أم عردة وجبل الهشابة وكبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد إنسانيا. وبينما أشارت مجموعة محامو الطوارئ إلى أن المساعدات الإنسانية متوقفة في عدد من مناطق شمال كردفان بسبب استمرار القتال ما يضاعف معاناة المدنيين، أفادت منظمة Save the Children البريطانية بأن نحو 40,000 طفل فروا إلى مدينة الأبيض غربا، وباتوا يواجهون تحديات جديدة في الوصول إلى خدمات الصحة والمياه والتعليم والحماية داخل المدينة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حالات سوء تغذية الأطفال.
8: أفرج عن رهينة وهو أمريكي اختطفه تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة ساحل الأفريقي بمساعدة من الجنرال خليفة حفتر، بينما رحب ترامب بالإفراج. قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن شهادات متقاطعة أكدت تعرض المهاجرين غير النظاميين في سبتة لانتهاكات، وذلك في وقت يحبس فيه المغاربة والإسبان اليوم أنفسهم مع تجدد الدعوات للنزوح نحو المدينة التي يشهد محيطها استنفارا أمنيا. مراسلنا في تطوان عبد المنعم عمراني.
13: استنفار أمني غير عادي تعيش على وقعه مدينة الفنيدق ومعبر باب سبتة وغابات والمرتفعات المطلة على المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والخاضعة للسيادة الإسبانية. فقد نشرت السلطات المغربية المئات من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة على مستوى كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمدينة سبتة، فيما تسير مروحيات الدرك وقوارب القوات البحرية دوريات احترازية متواصلة. كما قامت مصالح الأمن بتثبيت أسلاك شائكة جديدة على طول الساحل المؤدي لشاطئ سبتة، فضلا عن تشديد التدقيق في هويات الراغبين في السفر إلى مدن الشمال. أما في سبتة فلا تزال السلطات الإسبانية تلاحق المختبئين من المهاجرين غير النظاميين، بعدما أكدت أن أكثر من 90% من الذين ولجوا المدينة في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، والذين قدر عددهم بأكثر من 60,000 شخص، قد عادوا إلى المغرب. عبد المنعم العمراني، تطوان في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
8: جمعية إلين وهي تعمل في مدينة سبتة قدرت عدد القاصرين الموجودين في المدينة 4,000، من بينهم مهاجرون من جنوب الصحراء، وهم قاصرون يعيش معظمهم في الشوارع ويعتمدون على مساعدات السكان، وفقا لتصريح المتحدثة باسم الجمعية ماريا خيمينيث لإذاعة فرنسا الدولية.
16: We estimate that there are around 4,000 miners in especially neighborhoods.
17: نقدر أن هناك نحو 4,000 قاصر، ولا سيما في الأحياء، والسكان أنفسهم هم من يقومون بإطعام هؤلاء الأطفال، حتى إنهم جهزوا ملعبا لكرة القدم كي لا تضطر الفتيات والنساء إلى النوم في الشوارع.
16: So that girls and women don't have to sleep in the streets.
17: فبعد مرور أسبوعين على ما حدث، لا تستجيب المدينة ولا الحكومة للوضع، ولا تقومان بأي عمل ميداني، ولا توفران حتى مجرد أماكن يستطيع الناس النوم فيها والحصول على وجبة واحدة على الأقل يوميا. وهذا بطريقة ما رسالة للناس مفادها: إذا أتيتم إلى هنا فلن تحصلوا على أي ميزة، عليكم البقاء هناك، ولا ينبغي لكم حتى أن تحاولوا المجيء، لأنه لا يوجد مستقبل أفضل لكم هنا.
8: إذن المفوضية الأوروبية أرسلت فريق خبراء بالهجرة إلى مدينة سبتة لتقييم الوضع، وفعلت مع ميتا وتيك توك بروتوكولات أزمة لوقف المعلومات المضللة. رصدت طائرة تابعة لمنظمات إغاثية 11 جثمانا متحللا قبالة ليبيا في مشهد وصفته SOS ميديتراني بأنه مروع، منتقدة على إثر سياسات الردع الأوروبية. وأوروبا تواجه موجة حر وحرائق واسعة دفعت الاتحاد الأوروبي للتحذير من ظروف خطيرة للغاية، إذ تطال الحرارة الشديدة مناطق يقطنها 150 مليون شخص على الأقل. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يدعو الأمريكيين لتقبل زيادة أسعار الطاقة، صعد لهجته ضد إيران التي أكدت أنها لن ترضخ للتهديدات. إسرائيل تتشدد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تريد واشنطن التنديد بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين. فرنسا
0: حالة الطقس لليوم بسيدني ممطر وبارد جدا، درجات الحرارة بتوصل لل 15، بملبن اليوم 16 درجة. غنية آدم يا حلو وغنية الشامي اللي رح نستمع لهم بهالوقت.

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Seha, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: خلينا نتابع نحن وياكم بخلال هالأثناء بعض الأخبار، خاصة اليوم إسرائيل اللي عم تربط وقف إطلاق النار بعلي الطاهر. هيدي آخر المعطيات والمعلومات اللي ظاهر أنه عندها مخطط إسرائيل، واللي عم تربط وقف إطلاق النار بلبنان بانسحاب حزب الله من مرتفعات علي طاهر الاستراتيجية شرق مدينة النبطية وتسليمها للجيش اللبناني، حسب ما كشف مصدر سياسي مواكب للاتصالات اللبنانية الأمريكية. ولفت المصدر أنه إخلاء هالمرتفعات هو ممر إلزامي لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار. أيضا ملف علي طاهر بيتصدر جدول أعمال جلسة المفاوضات اللي رح تستضيفها روما كمان بأول شهر أيلول، وذكر أنه مستقبل الوضع بالجنوب بيتوقف على تجاوب حزب الله مع رغبة الرئيس اللبناني بإخلاء المنطقة بما فيها منشآته العسكرية اللي أقام تحتها. تمضي إسرائيل بسياسة تخريب جنوب لبنان، وبتتباهى وزير دفاعها إسرائيل كاتس بما نفذته قواته من دمار، لافت أنه عشرات القرى الحدودية اللبنانية أصبحت خراب. وبيقول هنا نبني، بيقصد الاستيطان بالضفة الغربية، هونيك خراب. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي عم بيسيطر حاليا على حوالي 700 كيلومتر مربع بلبنان. فما بعرف شو بعدنا ناطرين هون. اذا اسرائيل اللي عم تربط انسحابها، ما في رح تقلها انسحاب ولا بطيخ، ما عم نضحك على حالنا، انسحاب اسرائيل مقابل تلة علي طاهر واستسلام، فينا نقول أو تسليم ونزع سلاح حزب الله. رح نتابع نحن وياكم متوامية أستراليا، خليكونا على تمام الساعة 5، بيكون لنا محطة إخبارية لمتابعة أهم التطورات لليوم. تستمعوا لألعب راديو توامية أستراليا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. توأمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توأمي أستراليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
4: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

هل أحرجت زوجة وزير الخارجية زوجة مارك روبيو أثناء مقابلة كانت معهم؟ ليش وكيف وشو السبب؟ رح تعرفوا تفاصيل من بعد هالفاصل الغنائي للفنان راغب عليمي وغنية جنة.

0: من بعد ما استمعنا لهالمحطات الغنائية من راديو تؤمية، خلينا نرجع لزوجة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اللي كان تعرض لموقف محرج من قبل زوجته خلال مقابلة تلفزيونية ضمن بودكاست كيتي ميلر. مقدمة البرنامج سألت روبيو وزوجته عن أكثر عادة مزعجة بيتعايشوا معه. بيقول روبيو أنه بيفضل النوم بكير وبيوعى الساعة 4 الصبح، هيدا ما بيخليه أكثر إنتاجية. زوجته دخلت بالحديث وقالت أنماط نومنا مختلفة، هو بينام الساعة 8 المساء بينما أنا بحب السهر، مين بينام بهيدا الوقت؟ طرحت سؤال أنه مين بينام بهيدا الوقت؟ روبيو شعر بالإحراج ورد بيقول أنا بتحب السهر مشاهدة التلفزيون، أنا ما بنام بكير لحتى أوعى كمان بكير، تلميذ مدرسي مجتهد، نام بكير وقوم بكير، ماشي على هيدا القول. روبيو أكيد شعر بالإحراج ورد أن بتحب السهر، وكمان اللقاء التلفزيوني اللي جمع روبيو وزوجته أثار تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وكانوا تزوجوا بال 1998 وعندهم 4 أبناء، وهي طبعا بتفضل غالبا الابتعاد عن الأضواء السياسية المباشرة، وولدت بفلوريدا عام 1973 لأبوين مهاجرين من كولومبيا. والتقت روبيو للمرة الأولى كان عمرها 17 سنة. تابعين احنا وياكم مع موجز اخباري، رح نتوقف عنده منكمل مشوارنا لليوم السبت 15 من شهر أغسطس عبر راديو تؤمي أستراليا، متابعين سوا.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Authorities in Indonesia say rescuers are racing to recover victims and evacuate residents on Flores Island after a massive earthquake that's killed at least 5 people. Indonesian authorities say there is no longer a tsunami threat after a powerful magnitude 7.7 earthquake off the country's coast. The epicenter of the shallow quake was located off the north coast of the island, with people told to evacuate from several areas. Australian officials say there's no threat to Australia's mainland, islands or territories. One Nation leader Pauline Hanson has called for an immediate ban on migration from countries on Smart Traveller's Do Not Travel list, including Lebanon, Russia, Iran and Sudan. Senator Hanson says people from the listed countries present real security risks to Australia's interests and way of life, and says she has no faith in Labor's security checks. Labor frontbencher Chris Bowen says Senator Hanson's policies just copy those of US President Donald Trump. And Luigi Mangione has admitted to killing United Healthcare CEO Brian Thompson in New York City in 2024 and pleaded guilty to federal stalking charges. The New York prosecutor in the case says he'll seek a sentence of life imprisonment for the 28-year-old. He's due to be sentenced in December. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان اللي كنا تبعنا أكيد هيدا الخبر ببحر الأسبوع، ولكن اليوم نشوف الاتحاد الأوروبي لأدين مع 30 دولة من بين فرنسا، بريطانيا، كندا استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بإيران على خلفية الاحتجاجات، وطلبوا من طهران لوقف استخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفيا. بيقول الموقعون ببيان أنهم يدينوا بأشد العبارات استمرار إعدام المحتجين ولجوء السلطات الإيرانية لعقوبة الإعدام بهدف إسكات الأصوات المعارضة، ودعا السلطات الإيرانية للتوقف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام. جولة أخبار جديدة رح نتبعها ونتابع من خلالها أهم التطورات اللي عم تصير حول العالم، إن كان على صعيد الأخبار البارزة بمنطقة الشرق الأوسط أو على صعيد ما يحدث عنا بلبنان وجنوب لبنان. بتحس لبنان مقسوم قسمين، يعني قسم عم يحتفل بالمهرجانات والأعياد وموسم الصيف، ومنشوف بالمقلب الآخر شو اللي عم يصير بالجنوب. خلينا نتابع جولة أخبار الساعة 5 لليوم 15 من شهر أغسطس، شحملة 24 ساعة والأكيد الأخبار الجديدة. خليكم معنا برفقة أمية أستراليا على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: فترتنا الإخبارية صباح فرونز بند كاتر متواصلة، والبداية بالعناوين. ترامب يقول إنه يعتزم قريبا إعلان مضيق هرمز جزءا من الأراضي الأمريكية، وطهران ترد وتؤكد أن المضيق سيبقى إيرانيا وأنه لن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران. التصعيد مستمر في الضفة الغربية المحتلة. مستوطنون إسرائيليون يواصلون حصار بلدة قصرى. وكاتس يعلن عن تكليف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات حفظ النظام المتصلة بالمستوطنين إلى الشرطة. وخمس سنوات تمر على عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، والأمم المتحدة تدعو الجهات المانحة لعدم خفض التمويل المخصص لبرامج المرأة في هذا البلد الذي تعد فيه أوضاع النساء الأسوأ في العالم.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية من الشرق الأوسط وتطورات الوضع على مستوى مضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أكد صباح اليوم أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا ولن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران. تصريحات تأتي كرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صرح في الساعات الأخيرة بأنه يعتزم إعلان الممر المائي العالمي قريبا جزءا من الأراضي الأمريكية بعد أن حث الأمريكيين على تقبل زيادة طفيفة في أسعار البنزين كثمن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وستحافظ عليه، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنصاره خلال تجمع انتخابي.
2: وبعد هزيمة إيران التي تتكبد حاليا هزيمة ساحقة، سأعلن قريبا جدا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة.
1: على وقع التصفيق الحار، دعا الأمريكيين إلى تحمل ارتفاع أسعار الوقود مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن لا يمكن الاستيلاء على المضيق بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، يؤكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي.
3: تكبدتم هزائم استراتيجية جسيمة حتى الآن. مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا، ولن يغلق أو يفتح هذا المضيق إلا تحت قيادة إيرانية.
1: بين التصعيد العسكري والسياسي، أصبحت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه مشلولة. وفق شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن، لم تعبر المضيق يوم الجمعة سوى سفينتين، واحدة محملة بالحبوب وأخرى فارغة، بينما استهدفت سفينتان تابعتان لشركة أدنوك الإماراتية مساء الخميس، وتعرضت سفينة أخرى للهجوم يوم الجمعة. وأمام تعثر المفاوضات، تتجه واشنطن إلى ما اعتادت عليه وهو تشديد الخناق الاقتصادي. هذه المرة توعد وزير الخزانة الأمريكية بعزلة اقتصادية غير مسبوقة، فما لم تنجح واشنطن في تحقيقه عبر المفاوضات والتصعيد العسكري، تسعى إلى تحقيقه عبر مزيد من العقوبات الاقتصادية في وقت تعاني فيه إيران من تضخم نهز 89% خلال شهر حزيران يونيو.
0: إلى اليمن، حيث قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على ميناء المخة على البحر الأحمر أمس، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين. وقال الحوثيون إنهم هاجموا ما وصفوها بأنها تحشيدات وأسلحة تابعة للسعودية وزوارق حربية ومرتزقة في منطقة المخة باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية، ما أدى إلى تدمير قوارب وأسلحة على حد قوله. من جهة أخرى، ذكرت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين في اليمن نقلا عن مصدر عسكري أن الحوثيين استهدفوا بطائرة مسيرة منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة نجران. في لبنان، وفي خبر ورد منذ قليل، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية عن مقتل 7 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. في الضفة الغربية المحتلة، التوتر مستمر. بلدة قصرة جنوب نابلس لا تزال تحت حصار المستوطنين. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أنه كلف الجيش بإعداد خطة هدفها نقل كل صلاحيات حفظ النظام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة، وذلك عقب انتقادات من المتطرفين للجيش لمحاولته إبعاد مستوطنين يحاصرون إذن منازل فلسطينيين في قصرة.
4: أحد سكان قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة يعود إلى منزله ليجده في حالة خراب بعد هجوم جديد شنه مستوطنون إسرائيليون.
5: أنت شايف عينك، يعني أنا دخلوا علي الجيش والمستوطنين وكسروني وضربوني بالدار، أنا 10 مراتي وولادتي جوا هون، وبلشوا يخربوا بالدار، ما خلوا إيش على إمبو، الضوء والكهرباء كله كسروه.
4: وفقاً للأمم المتحدة، لا يزال عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال محاصرين في منازلهم دون ماء أو كهرباء من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وقد بدأت إمداداتهم الغذائية بالنفاذ.
2: الواقع سوريالي، لقد سمح الجيش الإسرائيلي للمستوطنين الإرهابيين بفرض قانون الأقوى في هذه المنطقة والاستيلاء على المنازل وقطع إمدادات الناس الغذائية وفرض حظر تام على حرية التنقل. وعندما نأتي بزجاجات ماء وخبز فقط ينهال الجنود عليها ويفتشونها بدقة.
4: أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، مما دفع الولايات المتحدة إلى الرد بانتقادات حادة. ومعها عبرت فرنسا أيضا عن إدانتها لانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين. في غضون ذلك دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش لإعادة خطة لنقل مسؤوليات حوض النظام في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية.
0: للمزيد حول الموضوع تنضم إلينا من القدس مراسلتنا ليلى عودة. ليلى أهلا ومرحبا بك. ليلى، ضعينا أولا في صورة الخطة التي أعلن عنها كاتس إذن بسبب ضغوط المتطرفين.
6: صباح الخير. الخطة تتحدث أو جاءت بداية بعد اجتماع عقده وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مع مسؤولين أمنيين كبار إسرائيليين. في ختام هذا الاجتماع كانت هناك مناقشة للأوضاع في بلدة قصرة وتحديدا في محيط المنازل التي لا زالت هناك محاصرة لها منذ 7 أيام. في ختام هذا الاجتماع خرج كاتس بقرار بأن هناك خطة أمر بالبدء بإعدادها لنقل الصلاحيات كافة من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية التي يتولى السيطرة عليها أو السلطة عليها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. في حيثيات هذا القرار، ماذا يعني هذا القرار؟ هي مسألة أن يكون هناك إنفاذ القانون وعملية التعاطي مع المدنيين. هذا ما قاله وزير الدفاع، بأن الجيش ليس من مهامه بحسب التعامل مع المدنيين في الضفة الغربية أو كما يسميها يهودا والسامرة، لذلك هذه مهمة الشرطة الإسرائيلية. حتى هذا القرار لم يكن هناك تعاطي بشكل مرن من قبل وزير الدفاع إيتمار بن غفير بشأنه، لأنه يريد على ما يبدو صلاحيات تامة بهذا الشأن. وقال بأن، والحديث لبن غفير حسب الصحافة الإسرائيلية، بأن هذه المسألة تتعلق بالاتفاق الذي سيبقى بينه وبين وزير دفاع إسرائيل كاتس، بمعنى أن بن غفير حتى هذا القرار يريد أن يتعاطى معه إلى حده الأقصى والحصول على صلاحيات تامة للتعاطي مع المدنيين في الضفة الغربية. كان كاتس قال بأن هذا القرار جاء بالتزامن مع زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين المتوقع تواجدهم لاحقا في الضفة الغربية، أو كما قلت كما يسمونها يهودا والسامرة. لذلك هذه القضية غاية في الأهمية. المخاوف الفلسطينية بدأت تتحدث عن أن هذه، وحتى من قبل حقوقيين فلسطينيين، بأنها بداية فعلية على أرض الواقع للسيطرة التامة على الضفة الغربية. لذلك القرار غاية في الأهمية. الآن بعد إنفاذ هذا القانون أو هذا القرار، ستكون الشرطة الإسرائيلية بقيادة بن غفير هي من ستتولى ما يتولاه الجيش حاليا في بلدة قصرة، ولكن نعلم بأن المسؤولية هنا ستكون والأوامر تعطى والدعم من قبل الوزير المتشدد إيتمار بن غفير.
0: ليلى، وكيف يتم التفاعل في إسرائيل بعد الإدانات الأمريكية والفرنسية للمستوطنين الذين يحاصرون بلدة قصرة؟
6: بصمت تام حتى هذه اللحظة. على المستوى الرسمي ما من ردود فعل، لا على انتقادات.
7: طقس اليوم رح يكون عنا على صعيد سيدني بارد وممطر، درجات الحرارة 15، بكرة بيتحسن وبيتحول لطقس جيد. على صعيد ميلبن جيد طقس، درجات الحرارة بتوصل لل 16 اليوم وبكرة. نسمع نحن وياكم كوكب الشرق أم كلثوم.

0: أغرم.
1: أطيب الأمنيات لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بنروح لمزيد من الأخبار لليوم. مصادر بتقول أن لبنان وإسرائيل اتفقوا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ليساهموا بآلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وممكن تشمل نشر قوات أجنبية بلبنان. قد ايه هذا الكلام صحيح، وقد ايه اليوم كل المواقف الاسرائيليه بتطيح بكل هذه الاخبار وهذه المعلومات اللي نشرتها وكاله رويترز، وخاصه من خلال كلام وزير الدفاع اسرائيل كاتس. خليكم معنا برفقه تؤمي، رح نتابع نحن وياكم مزيد من اخبارنا ومزيد من بعض المعلومات والدردشات. كمان بحب ارجع اذكر بالنسبه لشيء اللي نشرته وسائل اعلام ايرانيه، شو نشرت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خليكم معنا بعد هالفاصل الغنائي لكريستين أبي نجم.

0: معكم من راديو تويمي أستراليا 1638 AM. أحلى سهرة بتمنيها للجميع وكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت. برحب برفقتكم وبدعيكم للمتابعة مع أخبارنا ودردشتنا والأغاني والمنوعات اللي عم تلون مشوارنا. بحب أرجع أذكركم لكل اللي عبيروا يتعرف على أهم المستجدات وأهم الأخبار، خليكن معنا على تمام الساعة 6 بيكون عنا وقفة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. برجع لوسائل الإعلام الإسرائيلية الإيرانية اللي عم تسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهور تفاصيل جديدة عن تبديله طيارته بشكل سري خلال زيارته لتركيا، وربطت الإجراءات الأمنية بمخاوف من القدرات الإيرانية. بيقول أحد الإعلاميين بالتلفزيون الحكومي الإيراني، مرة أخرى أصبح ترامب بفضيحته الجديدة الموضوع الأبرز بوسائل الإعلام الأمريكية هالأيام، فضيحة نابعة من الخوف من القوة العسكرية الإيرانية. بيقول أنه هيدي القوة دفعت ترامب خلال عودته من تركيا الشهر الماضي لتغيير طيارته بالسر، اعتبروا أنه الواقعة أصبحت مصدر إذلال للرئيس الأمريكي. حسب اقتباس كانت لوكالة رويترز، بتقول مصدر كمان على كانوا حكوا عن هيدا الأمر أنه تهديد محتمل باستهداف طائرة رئاسية الأمريكية بصاروخ محمول على الكتف دفع جهاز الخدمة السرية إلى نقل ترامب بالسر لطائرة حكومية أصغر بالحجم. حاوي بتنقل الأكل، يعني معقول أنه هيدا الشيء صار؟ فبيقول أنه التهديد بيّن باليوم الأخير من زيارة ترامب إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي وسط تصاعد التوتر المرتبط بالحرب الأمريكية المستمرة. خلص جهاز الخدمة السرية إلى أنه التهديد قائم ووشيك ما دفعه لتنفيذ عملية استثنائية لإخفاء تحركات الرئيس الأمريكي. نيويورك تايمز اللي علقت بأن المسؤولين الأمريكيين شعروا بالخوف بعد ما اكتشفوا أن الإيرانيين كانوا على علم بمكان إقامة ترامب بأنقرة. ما علي طهران رسميا على هذه التقارير أو على عملية تبديل الطائرة، كما تعذر الحصول على تعليق من البيت الأبيض خارج ساعات العمل. ولكن كان في هونيك رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني عن محاولة يعني أكيد اغتياله بكل وعن العملية اللي قام فيها بتبديل الطيارة، عم بيقوله بشكل علني عادة، بس كانت تبقى يواجه بعض الرؤساء الأمريكيين كانوا بفترة سابقة، وشهدنا على كتير من محاولات الاغتيال لرؤساء أمريكيين اللي كانت تبقى فترة طويلة تاخد أشهر لحتى يتم الإعلان عن العملية. ولكن الرئيس الأمريكي ما عم بيقدر هيك يسكت أو يصمت أو ما يكون هالقد مكشوف الأمور. ما بعرف إذا هو لأسباب سياسية عم بيصرحوا وعم بيقولوا يعني كمان عن محاولات الاغتيال اللي عم يتعرض لها، أو ما عم تصبوا له إيران من تنفيذ عملية اغتيال بطال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومنتابع من بعدها مشوارنا وسهرتنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: موجز إخباري رح نتوقف عنده لتتعرفوا على آخر وأهم الأخبار لليوم. خليكم معنا برفقة راديو توأمية أستراليا، التغطية الإخبارية على مدار الساعة بتترافقوا معها على 1638
4: AM. Josephine Asher with the top stories. Authorities in Indonesia say rescuers are racing to recover victims and evacuate residents on Flores Island after a massive earthquake that's killed at least five people. Indonesian authorities say there is no longer a tsunami threat after a powerful magnitude 7.7 earthquake off the country's coast. The epicenter of the shallow quake was located off the north coast of the island, with people told to evacuate from several areas. Australian officials say there's no threat to Australia's mainland, islands or territories. One Nation leader Pauline Hanson has called for an immediate ban on migration from countries on Smart Traveller's Do Not Travel list, including Lebanon, Russia, Iran and Sudan. Senator Hanson says people from the listed countries present real security risks to Australia's interests and way of life, and says she has no faith in Labor's security checks. Labor frontbencher Chris Bowen says Senator Hanson's policies just copy those of US President Donald Trump. And Luigi Mangione has admitted to killing United Healthcare CEO Brian Thompson in New York City in 2024 and pleaded guilty to federal stalking charges. The New York prosecutor in the case says he'll seek a sentence of life imprisonment for the 28-year-old. He's due to be sentenced in December. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

مكملين احنا وياكم عبر راديو توأمي أستراليا. اليوم عم بيواصل الفنان الفلسطيني سان لوفان واسمه مروان عبد الحميد ترسيخ حضوره بعالم الموضة والجمال إلى جانب مسيرته الموسيقية من خلال التعاون مع عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية. ويعد برادا من أحدث هيدي التعاون لأنه أصبح سانت لوفان بشهر تموز 2026 سفير للدار الإيطالية بخطوة بارزة بتعكس حضوره على الساحة العالمية. ارتبط اسمه كمان بعلامات أخرى من بين ديار اللي اختارته سفير للعطور بمنطقة شرق الأوسط إلى جانب تعاونه مع هيودا بيوتي بمشروع مستوحى من أغنيته كلمانتينا، بالإضافة لظهوره بحملات وفعاليات مرتبطة بعلامات عالمية سان لوران وأديداس أوريجينالز. وبتعكس هذه شركات تنامي حضور سان لوفان كفنان بيتجاوز حدود الموسيقى ليصير كمان اسم مؤثر بمجال الموضة والجمال مع حفاظه على هويته وثقافته الفلسطينية اللي بيفتخر فيها واللي دايما يعني أكيد بيذكرها كجزء أساسي من صوته الفني. نتابع نحن وياكم راديو توأمي أستراليا وغنية لسان لوفان.

0: من راديو تؤمية عم نتابع نحن وياكم سوا المشوار والسهرة. كان أكثر شيء الحدث والخبر اللي صار في اهتمام إعلامي حوله هو ترك المتحدث باسم البيت الأبيض اللي كانت كارولاين ليفيت اللي غادرت منصبها واللي كانت رجعت السبب لرغبتها بأنه تكون حاضرة بصورة أكبر بحياة ولادها اللي رجعت لحياتها الخاصة لدائرة الاهتمام، خصوصا كمان علاقتها بزوجها نيكولاس ريتشيو وحياته مع أطفالهم اللي كانت نشأت كارولاين بولاية نيوهام شاير بعائلة وصفتها بأنه من الطبقة العاملة. كان ولدها بيدير محل لبيع المثلجات بينما كان ولدها بيمتلك وكالة لبيع الشاحنات المستعملة. وبتقول ليفيت بمناسبات سابقة أنه أهلها غرسوا فيها من وقت طفولتها قيم العمل والمثابرة وهي قيم رفقتها خلال دراستها وبدايات حياتها المهنية. كانت أيضا أول فرد بعائلتها بيحصل على شهادة جامعية. التحقت بعام 2015 بكلية كمان حصلت على منحة دراسية للعب الكرة اللينة وهو ما ساعدها على تمويل تعليمها الجامعي. درست الاتصالات والعلوم السياسية قبل أن تتخرج بال 2019 وخلال سنوات الجامعة بلشت تهتم بالعمل السياسي والإعلامي. هو اهتمام تحول تدريجيا إلى مسار مهني وضع لاحقا بقلب السياسة الأمريكية. وبتكشف هذه المرحلة جانب مهم من حياتها قبل الزواج. وفق المعلومات المتاحة من خلفية عائلية ثرية هل يعني كمان بل هون فينا نقول وفق تقرير كمان بتقول أنه زوجها هو رجل أعمال ومطور عقاري بعيد نسبيا عن الأضواء السياسية اللي تحيط بزوجته. التقارير بتقول أنه كمان هو مرق بظروف مالية صعبة بشبابه وعاش فترة من التشرد لما كان مراهق قبل أن يبلش ببناء مسيرته بقطاع العقارات. يعني هون كارولاين ليفيت وهي وزوجها اللي كانوا بلشوا حياتهم حياة متواضعة ولكن من خلال المثابرة والجهود والإصرار وصلوا لهيدي المراكز المهمة. رح نتابع نحن وياكم مع بريك وما بعدها نتابع مشوارنا وسهرتنا من راديو تؤمي أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تؤمي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تؤمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تؤمي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: أحلى سهرة بتمنيها لكل المستمعين لحظات قليلة، ومن بعدها رح نتابع مع جولة الأخبار. وأنا بدوري بدي أتمني لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضوها برفقة أغلى ناسكن وتختموا هالأسبوع بشكل كتير إيجابي. وبرجع بعيدكم بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء واللي بتمنى شفعتها لكل فرد منكم. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع فاصل قصير، من بعدها جولة أخبار الساعة 6 من راديو تؤمي أستراليا. يضلوا بخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. سنضرب إيران اقتصاديا بقوة، وقريبا سأعتبر مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. تهديد أمريكي جديد بحسب ما نقلته فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تدخل فيه المنطقة مرحلة جديدة من الضغوط والتصعيد لا يبدو لبنان ولا سيما الجنوب بعيدا عن تداعياتها. فالجنوب اللبناني وما يجري من جرائم حرب تمارسها إسرائيل بتجريفها للقرى وتدميرها للبيوت عرض في اللقاءات التي أجراها مسؤولون أمريكيون في لبنان. فإلى أين يتجه الوضع جنوبا؟ وماذا عن مرتفع علي الطاهر الذي تعرض اليوم مجددا لاعتداء بمسيرة ألقت موادا متفشرة؟
1: لا وقف للتفجيرات بالجنوب ولا توسع على المناطق النموذجية حاليا ومبدئيا حتى موعد الانتخابات التشريعية بإسرائيل.
2: ستتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتجريف البلدات الجنوبية؟
3: رح تتوقف يعني لما مسير الوقت. كمان قالوا له حزب الله إذا هو كمان بسلم سلاحه كل شيء بيتوقف.
1: هيدا مختصر مفيد للموقف الأمريكي وخلفه الإسرائيلي من التطورات بجنوب لبنان على وقع جولة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد والسفير الأمريكي ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين. ومن عين التينة شرح عيسى سبب الزيارة.
3: سببها انه بس حتى نوضح الامور مثل ما هي، يعني لانه على طول انتم بتفهموا الاشياء شوي هيك بالعرض او بالطول، بس الاشياء بس حتى نحددها خصوصا لدولة الرئيس. مش قصة ايجابي ولا قصة انه بس نشرح له شو عم بيصير على الارض، لانه حتى ما يفهمها من الاعلام، بس الرئيس على طول متفهم.
1: من جهته الرئيس بري اكد للوفد الامريكي انه مفتاح الاستقرار بيبقى بالزام اسرائيل وقف حربها والانسحاب الى الحدود الدولية. من عين التيني كمان ومع الحديث عن عملية عم تحضر لإسرائيل بعلي الطاهر، كان السؤال للسفير عيسى إذا أمريكا بتدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية هونيك، فأجا الجواب:
4: هل أمريكا بتدعم أي عملية عسكرية على علي الطاهر؟
3: ما بعرف، أنت بتعرف أكثر مني.
1: وهذا الملف كان سبق ونبحث كمان مع رئيس الحكومة نواف سلام، وبحسب معلومات الـ LBCI في مسعى دبلوماسي لتفادي أي هجوم إسرائيلي كبير على علي الطاهر والعمل على إيجاد حل دبلوماسي. من بين الخيارات المطروحة تسليم التلة للجيش اللبناني، لأنه أي تصعيد كبير هناك ممكن يفجر الوضع ويعرق المفاوضات روما ويرجعنا لحرب أوسع. وبحسب المعلومات حزب الله لم يعطي حتى الآن أي جواب حول أي من هالخيارات. وبما يخص آلية المراقبة لتطبيق صيغة الإطار، فبحسب معلومات الـ LBCI في أسماء عدة دول مطروحة وعم بيتم بحثها حاليا بالبنتاغون. وبموازاة هيدا المسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل رح تكمل، لكن بعد ما تحدد موعد الجولة المقبلة بحسب السفير ميشيل عيسى. بالمحصلة وبين مسعى دبلوماسي عم بيحاول يمنع توسع المواجهة ومسار تفاوضي مستمر بلا موعد جديد، يبقى الجنوب أمام مرحلة دقيقة وخطيرة في ظل استمرار التفجيرات الإسرائيلية للقرى والمنازل.
0: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تطرق له الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مجدداً، معتبرا أنه اتفاق إذعان يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية. قاسم انتقد في ذكرى انتصار تموز عام 2006 ما أسماه بدعة المناطق التجريبية، مؤكدا أن المقاومة ماضية في خياراتها.
5: اتفاق الإطار الذي ليس لا اتفاقا ولا إطارا هو إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية وتعطي إسرائيل كل ما تريد، وتتنازل السلطة اللبنانية عن السيادة، على السلطة أن تعترف أنها فشلت، على السلطة أن تعود إلى شعبها لتصل إلى قوة الموقف الموحد الضامن. ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ زوطر الغربية غير المحتلة والأرض اللبنانية التي كانت محررة هي تكون تجريبية على أن إسرائيل تسمح لكم أن تدخلوا إليها؟ عجيب أمركم. هذا هو اسم التحرير من كيس لبنان، من جيب لبنان، من الأراضي المحررة، نقول أنه يوجد تحرير، ولا هذا إعطاء إسرائيل ضمانات من أجل أن تنتشر في الأراضي المحررة تحت عنوان التحقيق وتحت عنوان أنها تريد أن تشرف على الواقع اللبناني. اتفاق الإطار حرم السلطة اللبنانية طوعا وإذعانا من حقها في مقاضاة العدو الإسرائيلي في المحاكم. معقول؟ يا عمي شو عم تعملوا أنتوا؟ خلي لكم شي بس مشان مية الوجه، بلا مية وجه، بلا كرامة. ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما لح ننسحب، وانتوا بتقولوا لا بالمفاوضات بينسحب. نحن لن نقبل بانتهاك السيادة، ولن نقبل باستمرار إسرائيل، ولن نقبل بأن تقرر الوصاية الأمريكية أن تسرق البلد وتسرق وطنيته وتسرق مستقبل أطفالنا. نقول لكم يا أهلنا، من حقكم أن تغضبوا، ومن حقكم أن تعبروا كل ما تريدون، لكن نطلب منكم اختزنوا هذا الغضب في صدوركم وتهيئوا لاستخدامه في الوقت الذي يحين لتحقيق أهدافكم ومطالبكم. هذا الغضب له وقت، يمكن أن ينفجر. كيف ينفجر؟ خلي يتحمل يلي ما عم يعرف يشتغل، واللي عم بيحاول يعمل ضد المقاومة وأهل المقاومة، هو بيتحمل المسؤولية.
0: البيروقراطية في لبنان تحول الملف العاجل إلى رحلة طويلة بين كتاب وإحالة واجتماع، ومن حادثة اصطدام الطيور بالطائرات إلى الوعود بالرقمنة والحكومة الإلكترونية. يبقى السؤال، عندما تكون السلامة على المحك، كم يكلفنا الوقت الضائع؟
6: بالعالم في شغلة اسمها urgent، يعني إذا في خطر، مشكلة أو أي شيء ممكن يهدد سلامة الناس، دولة بتتحرك. بس عنا بلبنان الأرجنت له تعريف تاني. بدو اجتماعات، وبدو كتب رسمية بين الوزارات، ومن بعدها بدك تنطر الحمام الزاجل يوصل الكتاب. كيف تأذى الحمام الزاجل هو جزء من المشكلة. عرفتوا عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن مشكلة الحمام والطيور والطائرات، ومنرجع لأربعة آب لما صار في حادثة اصطدام طيور بطائرة، أو ما يعرف بالبيرد سترايك. منه شي عادي، وهيدا كتير أرجنت، وفي حياة أو موت. بس عنا لازم نخبر الطيور والطائرات إنه طولوا بالكم شوي، لأن بلبنان في بيروقراطية، يعني لازم تقدموا طلب مسبق قبل ما تطيروا، بس ساعتها يمكن ما بحياتكم رح بتطيروا. طيب نحن بال 2026 والعالم كله عنده AI، يعني في أنظمة بتحلل ملايين المعلومات بثواني، بتتوقع مخاطر وبتساعد لتاخد قرارات بسرعة. يعني العالم بيقول للاي اي حلل المشكلة، نحنا مين عنده رقم الكتاب؟ العالم عم يحكي عن التوقيع الإلكتروني والقرارات السريعة، ونحنا بعدنا منسأل وصل الفاكس أو البريد؟ مع أنه كل يوم بالبلد بنسمع إصلاح، رقمنة، تسريع معاملات، حكومة إلكترونية، تحسين أداء، بس وقت الخطر الحقيقي يوصل على الأرض نرجع للورقة، للفاكس وللكتاب. لهيك لازم نسأل حالنا بجدية، إذا الاتفاقات الدولية صارت تنمضى إلكترونياً مثل ما صار بين ترامب وإيران، أي متى رح يصير عنا قرار مستعجل يمشي أسرع من الكتاب؟

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار

الفرح، الفتاة التانية والصبية التانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي غوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست، وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: الأغنية الحلوة دي بنسمعها فين ومنين؟ بنسمعها على الموجة 1638 أي إم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: أنا وإنت وهو سوا عبر أثير الموجة 1638 أي إم.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: ما تخليكوا تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتغني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وسيطة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: إنها السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
9: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. ترامب يدعو الأمريكيين لتقبل زيادة أسعار البنزين ويصعد لهجته ضد إيران التي أكدت أنها لن ترضخ لتهديداته. إسرائيل تتشدد في الضفة الغربية المحتلة حيث تريد واشنطن من نتنياهو التنديد بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين. فرنسا دعت لمحاكمتهم وبريطانيا تندد بتصريحات نتنياهو. كوشنر وبلير وميلادنوف في إسرائيل غدا الأحد لإجراء محادثات بشأن خطة السلام في غزة. وفي لبنان أمين عام حزب الله يتهم السلطات بتعريض الجيش لضغوطات إسرائيلية. تأهب في المغرب وفي إسبانيا لمواجهة عبور جماعي مفترض إلى سبتة. وبروكسل تفعل بروتوكول مكافحة التضليل.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران، قبل أن يقول البيت الأبيض أن تصريحاته كانت مازحة. وقلل ترامب من مخاوف بشأن الصحة النفسية لعسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أنها ستغادر منطقة العمليات قريبا. وفيما قال ترامب أن بلاده ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، أكد مستشار المرشد الإيراني أن بلاده ستتبنى عقيدة عسكرية هجومية ما لم تنهي واشنطن حصارها الاقتصادي. مراسلنا في طهران علي الباشا.
10: لما تعلق طهران بعد على أنباء تعرض سفن جديدة للهجوم في مضيق هرمز في وقت فند فيه اللواء علي عظمائي القائد الجديد لبحرية الحرس الثوري الرواية الأمريكية بقوله إن الحقيقة يجب أن نبحث عنها في الميدان وليس في البيانات والتصريحات الأمريكية، عظمائي أكد أن الحرس الثوري يرصد بدقة أي تحرك في مضيق هرمز الذي قال إنه لن يفتح قبل الامتثال لشروط إيران. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الناطق باسم لجنة مجالس الشورى في البرلمان الإيراني أن مشروع قانون الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن في المضيق والخليج والذي أعدته لجنة الأمن القومي أصبح جاهزا وسيتم التصويت عليه في قادم الأيام. محمد البيات قال إن أحد البنود ينص على منع السفن الأمريكية والإسرائيلية من عبور المضيق نظرا إلى التهديدات الأمنية التي تعرضت لها إيران من هاتين الدولتين. وبينما لوحت الخزانة الأمريكية بتجديد العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، أعلن مستشار المرشد الأعلى في الشؤون السياسية محمد مخبر أن إيران بتوجيهات من آيات الله مجتبى خامنئي سوف تتبنى عقيدة عسكرية هجومية في المرحلة المقبلة ما لم تمتثل واشنطن لشروطها وتنهي الحصار البحري. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: هذا ودعا الرئيس ترامب الأمريكيين إلى تقبل ارتفاع وصفه بأنه طفيف بأسعار الطاقة باعتباره ثمنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسط محاولة للديمقراطيين لجعل الاقتصاد قضية أساسية قبل الانتخابات النصفية. فهل ينجح ترامب بإقناع الناخب الأمريكي بجدوى الحصار الاقتصادي على طهران؟ نستمع إلى مراسلنا في واشنطن هشام ملحم متحدثا هذا الصباح.
11: من الناحية المبدئية صار الاقتصادي يمكن أن يرغم إيران على اللجوء إلى المفاوضات، ولكن إيران لا تتصرف كما تتصرف دولة عادية، وفي غياب العمليات العسكرية الشاملة هناك حالة من محاولة عض الأصابع بين إيران والولايات المتحدة. من سيصرخ أولا؟ الولايات المتحدة قد تحقق اقتصاديا ما لم تستطيع أن تحققه عسكريا، ولكن هذا يفترض بقاء الحصار لأشهر طويلة، والولايات المتحدة تواجه أزمة كبيرة ليس فقط في ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، هناك نقاش واسع ومطالب من الكونغرس في التحقيق في الأحوال الإنسانية للبحارة المنتشرين في بحر العرب ومنطقة الخليج. هذه المشاكل اللوجستية والسياسية سوف تجعل من الصعب جدا مواصلة الحصار الاقتصادي الأمريكي. حتى لو عانى الشعب الإيراني من النقص في المواد الأساسية بسبب الحصار، هذا النظام قادر على الصمود لأنه مثل كوريا الشمالية أو كيوبا أو
9: شركة بترول أبوظبي الوطنية أعلنت أمس تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي اليمن قتل 8 أشخاص في هجوم للحوثيين على ميناء المخا في محافظة تعز، فيما أعلنت الجماعة استهداف منشأة لشركة أرامكو النفطية في نجران جنوبي غربي السعودية. تتصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بعدما كلف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات حفظ النظام المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، خطوة قد تمهد لمزيد من إجراءات الضم. كاتس أكد أن مهمة الجيش التصدي للإرهاب الفلسطيني وليس لملاحقة شبان على التلال، شبان متشددون وصفهم السفير الأمريكي بأنهم إرهابيون، بينما دعت باريس لمحاكمتهم إثر حصارهم منازل فلسطين وسط صمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي نددت بريطانيا بتصريحاته الأخيرة التي وصف فيها المملكة المتحدة بأنها جمهورية إسلامية إثر انتقادات للعمليات الإسرائيلية في غزة. ويتزامن كل ذلك مع اعتقال صحفيين يحاولون تغطية ما يحصل في الضفة، كان آخرهم متعاون مع وكالة فرانس بريس. نستمع إلى ما قالته لمونتي كارلو الدولية ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود في الضفة عزيزة نوفل.
12: دائما بنحكي انه الانتهاكات اللي احنا بنقوم بتوثيقها سواء مراسلين بلا حدود او المؤسسات المحليه او النقابه او لجنه الصحفيين نعتقد انها اقل من الواقع. الجيش الاسرائيلي لا يفرق بين صحفي وبين فلسطيني، لدرجه انه الصحفيين يعتقدوا ان اللباس الصحفي الحامي لهم اصبح نقمه عليهم لانه هو بيميزهم. رح نضيف كمان اعتداء برز بشكل اكبر في الفتره الاخيره، هو الاعتداء من قبل المستوطنين انفسهم على صحفيين.
13: صحيح.
12: هناك استهداف واضح انه ممكن، مش رح اعجزم بهذا الموضوع، الجيش الاسرائيلي بيفرق بين لما يكون صحافه اجنبيه او صحافه اسرائيليه بيكون لهم شويه معامله افضل من الصحفيين الفلسطينيين المعروفين الفلسطينيين، ولكن المستوطنين لا يفرقوا.
9: يزور جاريت كوشنر برفقة توني بلير ونيكولاي ملادينوف إسرائيل ومصر لتقريب المواقف بشأن خطة غزة، المزيد عما يدور في إسرائيل حول غزة وحول لبنان وسوريا، مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
14: في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي العلني لخريطة الطريق الأمريكية في غزة، يصل جاريت كوشنر إلى إسرائيل الأحد برفقة توني بلير ونيكولاي ماليدانوف لبحث دفع خطة ترامب ذات النقاط 20 والتحفظات الإسرائيلية والخطوات المقبلة لنزع سلاح حماس وتسريع التطبيق، بالتزامن مع تجدد الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية في القطاع. وفي لبنان واصلت إسرائيل قصف جبل علي الطاهر حيث تحاصر مقاتلين من حزب الله، وجدد كاتس رفض الانسحاب من لبنان وغزة وسوريا أيضا. أما على جبهة سوريا فرفضت واشنطن طلبا إسرائيليا بقصف أهداف داخل سوريا رغم تحذير إسرائيل من تعزيز تركيا الوجود هناك وأرادت استهداف مجال التمدد التركي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
9: وفي لبنان هجم أمين عام حزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار واعتبر أنه يضع البلاد تحت الوصاية الأمريكية والجيش تحت الضغط الإسرائيلي، هذا فيما دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى توسيع المناطق التجريبية ووضع جدول للانسحاب الإسرائيلي ووقف عمليات التدمير. وفي وقت تعمل فيه بيروت على توفير بيوت جاهزة لسكان زوتر الغربية حتى إعادة الإعمار، وصل الجيش الإسرائيلي غاراته وهو يتأهب لمهاجمة تلة علي الطاهر التي يحاصرها والتي ربما تحدد مستقبل حزب الله في الجنوب ومصير المفاوضات، لاعتبارات حدثنا عنها العميد حسن الجوني الخبير العسكري والاستراتيجي.
15: هناك احتمالين، إما أن تحصل تسوية فعلا تجاوب فيها حزب الله بتسليم هذا المرتفع إلى الجيش اللبناني، ربما تقبل إسرائيل بذلك من بعد أن يكون هناك جهة ثالثة تشرف وتتأكد من تفكيك البنية التحتية داخل هذا المرتفع. هذا الأمر يحتاج إلى موافقتين، موافقة إسرائيل وموافقة حزب الله. حتى الآن هذا الأمر لا أعتقد أنه احتمال. الاحتمال الثاني لكي تنتهي هذه نقطة التماس إذا صح التعبير المشتعلة حتى الآن، لابد من الحسم العسكري، ولكن هل الحسم العسكري مرتاح للقوات الإسرائيلية؟ أنا أعتبر أن هذه التلة واحتلالها ستكون بمثابة نقطة اختبار لقوة حزب الله، لأن الجغرافيا الآن يعني هو متمركز في عمق الجغرافيا منذ زمن بعيد يعني، وبالتالي تحضر جيدا المفروض.
9: أنتم دائما بالاستماع إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أودى هجوم شنته قوات الدعم السريع على شمال كردوفان في السودان إلى مقتل 14 شخصا وسط تحذيرات من تضاعف معاناة المدنيين والأطفال. شيرين ناصر.
16: العشرات بين قتلى وجرحى جراء هجوم الدعم السريع على منطقة أم عردة بشمال كردفان، وفق مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب والتي قالت إن المنطقة تشهد موجة نزوح للمدنيين وصعوبة الوصول إلى مناطق القتال في ظل انقطاع متواصل للاتصالات والإنترنت وسط احتدام المعارك مع الجيش السوداني الذي قال إنه صد هجومين على منطقتي أم عردة وجبل الهشابة، وكبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد إنسانيا. وبينما أشارت مجموعة محامو الطوارئ إلى أن المساعدات الإنسانية متوقفة في عدد من مناطق شمال كردفان بسبب استمرار القتال ما يضاعف معاناة المدنيين، أفادت منظمة Save the Children البريطانية بأن نحو 40 ألف طفل فروا إلى مدينة الأبيض غربا وباتوا يواجهون تحديات جديدة في الوصول إلى خدمات الصحة والمياه والتعليم والحماية داخل المدينة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حالات سوء تغذية الأطفال.
9: أفرج عن رهينة وهو أمريكي اختطفه تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة ساحل الأفريقي بمساعدة من الجنرال خليفة حفتر، بينما رحب ترامب بالإفراج. قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن شهادات متقاطعة أكدت تعرض المهاجرين غير النظاميين في سبتة لانتهاكات، وذلك في وقت يحبس فيه المغاربة والإسبان اليوم أنفسهم مع تجدد الدعوات للنزوح نحو المدينة التي يشهد محيطها استنفارا أمنيا. مراسلنا في تطوان عبد المنعم عمراني.
13: استنفار أمني غير عادي تعيش على وقعه مدينة الفنيدق ومعبر باب سبتة وغابات والمرتفعات المطلة على المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والخاضعة للسيادة الإسبانية. فقد نشرت السلطات المغربية المئات من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة على مستوى كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمدينة سبتة، فيما تسير مروحيات الدرك وقوارب القوات البحرية دوريات احترازية متواصلة. كما قامت مصالح الأمن بتثبيت أسلاك شائكة جديدة على طول الساحل المؤدي لشاطئ سبتة، فضلا عن تشديد التدقيق في هويات الراغبين في السفر إلى مدن الشمال. أما في سبتة فلا تزال السلطات الإسبانية تلاحق المختبئين من المهاجرين غير النظاميين، بعدما أكدت أن أكثر من 90% من الذين ولجوا المدينة في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، والذين قدر عددهم بأكثر من 60,000 شخص، قد عادوا إلى المغرب. عبد المنعم العمراني، تطوان في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
9: جمعية إلين وهي تعمل في مدينة سبتة قدرت عدد القاصرين الموجودين في المدينة 4,000، من بينهم مهاجرون من جنوب الصحراء وهم قاصرون يعيش معظمهم في الشوارع ويعتمدون على مساعدات السكان، وفقا لتصريح المتحدثة باسم الجمعية ماريا خيمينيث لإذاعة فرنسا الدولية.
17: We estimate that there are around 4,000 miners in especially neighborhoods.
18: نقدر أن هناك نحو 4,000 قاصر، ولا سيما في الأحياء، والسكان أنفسهم هم من يقومون بإطعام هؤلاء الأطفال، حتى إنهم جهزوا ملعبا لكرة القدم كي لا تضطر الفتيات والنساء إلى النوم في الشوارع.
17: So that girls and women don't have to sleep in the streets.
18: فبعد مرور أسبوعين على ما حدث، لا تستجيب المدينة ولا الحكومة للوضع، ولا تقومان بأي عمل ميداني، ولا توفران حتى مجرد أماكن يستطيع الناس النوم فيها والحصول على وجبة واحدة على الأقل يوميا. وهذا بطريقة ما رسالة للناس مفادها: إذا أتيتم إلى هنا فلن تحصلوا على أي ميزة، عليكم البقاء هناك، ولا ينبغي لكم حتى أن تحاولوا المجيء، لأنه لا يوجد مستقبل أفضل لكم هنا.
9: إذن المفوضية الأوروبية أرسلت فريق خبراء بالهجرة إلى مدينة سبتة لتقييم الوضع، وفعلت مع ميتا وتيك توك بروتوكولات أزمة لوقف المعلومات المضللة. رصدت طائرة تابعة لمنظمة إغاثية 11 جثمانا متحللا قبالة ليبيا في مشهد وصفته SOS ميديتراني بأنه مروع، منتقدة على إثر سياسات الردع الأوروبية. وأوروبا تواجه موجة حر وحرائق واسعة دفعت الاتحاد الأوروبي للتحذير من ظروف خطيرة للغاية، تطال الحرارة الشديدة مناطق يقطنها 150 مليون شخص على الأقل. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يدعو الأمريكيين لتقبل زيادة أسعار الطاقة، صعد لهجته ضد إيران التي أكدت أنها لن ترضخ للتهديدات. إسرائيل تتشدد في الضفة الغربية المحتلة حيث تريد واشنطن التنديد بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين. فرنسا

من هنا من راديو تومي أستراليا وعبر 1638 AM تومي أستراليا. قالوا إنه المنافق هو كائن يمدحك في ضجة ويخونك في صمت. تحية لكم مستمعينا من عبر أثير راديو تومي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: 1638 AM. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان من عبر أثير راديو تومي أستراليا. عن الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة حلوة جميلة، الكلمة الطيبة بيقولوا عنها إنها الجسر الرقيق الذي يصل بين قلوب الناس فوق بحر الأنانية. 1638 AM أستراليا. Only 2ME and 2ME gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: إذاعة واحدة. There is only one 2ME. ما في غيره.
3: The original
2: 2ME.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: First. 2ME Australia.

0: رسمي برای شروع مذاکره.
1: ایران تؤكد تبادل رسائل مع الوسطاء دون استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. استهداف سفينة جديدة في مضيق هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب لم يبحث إعلان المضيق أرضا أمريكية. مسؤول بمجلس القيادة اليمني ينتقد تمادي ميليشيا الحوثي بعد استهداف ميناء المخا ويؤكد لن يمر دون عقاب. والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان ويتعهد بمواصلة إزالة تهديداته.

0: نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. عراقجي اعتبر أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: قبل ذلك أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي اليوم، وقال المسؤول إن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق حتى الآن. المسؤول الأمريكي لفت إلى أن أهداف واشنطن في المفاوضات واضحة للغاية، على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب الصراع الداخلي. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى 3 أجنحة، والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معها جميعا. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين لتقبل الزيادة في أسعار البنزين، معتبرا أنها الثمن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
2: For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
0: وفي تطورات مضيق هرمز، أصيبت سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
1: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
0: وفي سياق متصل بأزمة المضيق، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. وكان ترامب قال إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: وبعد تقارير عن تدهور الأوضاع على حاملة الطائرات الأمريكية لونكلن، قال الرئيس الأمريكي إن فترة انتشار الحاملة لم تكن طويلة بما يكفي، مؤكدا أنها ستغادر موقعها قريبا على أن تحل محلها حاملة أخرى.
3: Very shortly, and it's being replaced with another very similar ship.
0: في اليمن صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد إعلان الحوار الوطني البرهان يرفض أي سلام منقوص، يعيد حميدتي إلى السلطة.

0: عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
0: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مجددا، نتابع من الأخبار العاجلة التي تشاهدونها على شاشة العربية. رئيس الوزراء اللبناني يقول بأن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يقوض مساعي تثبيت الاستقرار. طبعا نتابع فيما يلي صور من جنوب لبنان عقب غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق قال إنها تتضمن بنى تحتية لحزب الله عقب الاعتداء على جنوده في المنطقة الأمنية. نتابع هذه اللقطات التي تشير بشكل كبير إلى حجم الدمار الذي لحق بتلك المناطق التي جرى استهدافها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سابقا استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الله إن هجماته جاءت ردا على استهداف حزب الله لقواته في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي تعهد بمواصلة العمل لإزالة تهديدات الحزب حسب قوله. وكانت السلطات اللبنانية أفادت بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية. دعونا نتابع آخر التطورات مع مراسلة العربية ناهد يوسف. أهلا بك ناهد، ما آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الأخير في جنوب لبنان؟
4: هذا التصعيد محمد غير مسبوق منذ اتفاق وقف اطلاق النار، وحتى اليوم المناطق المستهدفة، نحن نتحدث عن مناطق خارج المنطقة الأمنية، تحديدا الغارة الأخيرة التي شنت فيها في منطقة دير الزهراني بعيدة كليا عن مناطق النبطية وحتى عن قضاء النبطية. هذه الغارة التي جاءت ايضا في وقت النهار وأيضا في ساعة الذروة، ومن المتوقع بحسب المعلومات الأولية هناك إصابات جراء

بشاور بس بيجوا لي ثانيتين. انا شاب جامد وتعب كل البنات بيجي لي في اليوم متر انا وعليهم دول مسجد. بجد انا استاهل استاهل انا اللي باجي ليك انت بس في الاحلام علشان اقول لك يا حبيبي.

إذا إحنا وإنتوا سوا بنترافق مع الكلمة الحلوة، مع الهمسة الحلوة، مع الغنوة الحلوة، أيضا مع أخبارنا الحلوة من عبر أثير راديو تومي أستراليا.

0: عبر أثير 1638 أي أم. بنقول أهلا للي بيسمعنا في كل مكان, وكمان بنترافق على www.tumi.com.au. اللي بيحب يسجل أغنية بيحبها بيفضلها, أكيد إحنا كمان بنستجيب على الفور من خلال الإيميل. أهلا لمستمعينا مستمعاتنا, أغنياتكم الطويلة أغنياتكم القصيرة بنرحب بيكم وبطلباتكم من عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: قلت الاب قلت ام اي وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. عراقجي اعتبر أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: وفي تطورات مضيق هرمز، أصيبت سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
1: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
0: أعزائنا المشاهدين، وكما تتابعون على عواجل العربية، مراسل العربي يفيد بقيام الحوثيين بحملة اعتقالات في مناطق التماس بمحافظة الحديدة. إذن بحسب مراسل العربية، حملة اعتقالات يقوم بها الحوثيون في هذه الفترة لأشخاص معارضين للحوثيين في مناطق في التماس في محافظة الحديدة، كما نتابع على عواجل العربية. في سياق متصل بأزمة مضيق هرمز، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. في لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأضاف سلام أن قتل الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا أهدافا عسكرية، مؤكدا أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية على الأراضي اللبنانية تقع حصرا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. ودعا سلام إسرائيل إلى وقف التصعيد، مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. قبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته جاءت ردا على استهداف حزب إلا لقواته في مرتفعات الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وتعهد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمل لإزالة تهديدات الحزب حسب قوله. وزارة الصحة اللبنانية أفادت بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وقبل ذلك أفادت السلطات اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل جراء الغارة الإسرائيلية فجر اليوم. في اليمن، صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد بموقع مسؤوليتها الدستورية وسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني.

في السودان أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة أو جبرة الشيخ تحديدا في شمال كردفان. وأكد مصدر عسكري من القوة المشتركة للعربية أن المضادات الأرضية والجوية تعاملت بدقة عالية مع المسيرة وأسقطتها أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. عززت إسبانيا انتشار الشرطة والجيش في سبتة تحسبا لمحاولة جماعية جديدة للمهاجرين عبور الحدود بعد تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذها اليوم. وفي الجانب المغربي كثفت قوات الأمن دورياتها على شاطئ مدينة الفنيدق التي انطلق منها آلاف المهاجرين نحو سبتة خلال موجة التدفق الأخيرة. وقالت نقابات تمثل العاملين على الحدود إن السلطات الإسبانية تجاهلت تحذيرات سابقة من احتمال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة قبل وصول أكثر من 70,000 شخص خلال الشهر الماضي. نهاية هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: لأول مرة يتم التعدي على 6 دول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
4: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
3: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
4: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout.
3: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: إذن بنوجه تحياتنا، وأيضا زي ما بنقول دايما لقائنا بنبتدي بالحب وأيضا بننهي بكل الحب. Check us out on Facebook, 2MA Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. عراقجي يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا ولا قرار إيراني باستئناف المفاوضات مع واشنطن. ترامب يؤكد أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا، ومسؤول في البيت الأبيض يقول إنها مزحة. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، تل أبيب تؤكد أن الضربات تستهدف حزب الله، ونواف سلام يحذر من تقويض الاستقرار. فيروس إيبولا يزداد انتشارا في الكونغو الديمقراطية ويقضي على مصاب كل 30 دقيقة. زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا يوقع 38 قتيلا على الأقل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوسيلة إعلام إيرانية أن ما جرى في نهاية الحرب كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، متهما الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد مادة إلى استئناف المواجهات. عراقجي أوضح أيضا أن مهلة 60 يوما كانت مخصصة للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، نافيا وجود وقف لإطلاق النار يجري بحث تمديده. وأشار عراقجي إلى استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء بينهم قطر وباكستان، مؤكدا أن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، كيف نفهم تصريحات عراقجي فيما يتعلق بالوساطة الباكستانية القطرية من ناحية أن هناك تبادل رسائل وليس استئناف المفاوضات ما بين طهران وواشنطن؟
2: يعني وزير الخارجية في طهران ولديهم كل المعلومات، ومنذ ذاك الوقت المصادر الباكستانية قالت بأن إيران توافق على تمديد هذه المهلة، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد توافق عليها. المحكمة النقوي عاد الضوء الأخضر، وبناء على ذلك اليوم المؤسسات السيادية تحاول أن تعمل على هذه النقطة وتبني عليها. ما التناقض الذي يظهر اليوم من حول الباكستانيين يفكروا يقولوا بأنه بعدم إظهار هرولة إلى التمديد لكي لا يظهروا بمظهر ضعف، وأيضا الجانب الأمريكي يتحدث الباكستانيون وأيضا يتحدثون بأنه يحاول أن يظهر في الإعلام بأنه غير مهتم أو غير مهرول يرى التمديد أيضا لاستخدام هذه النقطة. الإيرانيون كما يرى الباكستانيون بأنهم يحاولون استغلال أي نقطة مع حتى لو كانت تمديد هذه المهلة للاستفادة منها والضغط على الجانب الأمريكي، بأنهم غير مستعجلين وبأنهم مرتاحون تماما، وإذا كان إذا مددت الأولى فبها ونمت، وإلا فهم غير المستعجلين. هذا هو التفكير الوحيد الذي خرج اليوم من بعض الأوساط الباكستانية ومن بعض المراقبين. لكن الحقيقة المستمرة على مدى 4 أيام والتي تكررت الحقيقة، لو أنها كانت مرة واحدة لكانت قيل ربما بأنها كانت مرة أو محاولة، واحتمال تكرار المعلومة التي أتت خلال زيارة محكمة النقوي للدبلوماسيين الباكستانيين وأهمهم الذي كان في طهران، الذي قال بأن إيران وافقت ضمنيا وافقت الثورة على تمديد هذه المهلة. اليوم المعلومات تقول بأن تعمل بناء على ما أتى به حق النقوي لدى الأمريكيين ولدى مسقط. اليوم الاتصالات مكثفة بين باكستان وعمان والولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة تثبيت ما أتى به من ضوء أخضر شفوي من الإيرانيين وموافقة ضمنية على أنهم غير معترضين على تمديد هذه المدة، يعني تحويلها إلى نص مكتوب ويتم الإعلان عنها. لكن الحقيقة كما تحصلت طيب. أن هناك
0: طيب عبد الله، على العموم هناك صعوبة في التواصل أو الصوت، وسبب في ذلك مكردات الصوت من المصدر، ولكن المفهوم من هذه الرسالة بأن هناك جهود مستمرة باكستانية قطرية للتوصل إلى تمديد للمهلة على الأقل في هذه المرحلة. هذا فيما يتعلق بالجهود السياسية، ولكن فيما يخص التطورات في هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
1: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. وفيما لا يزال التهديد قائما في مضيق هرمز، أعلنت هيئة بحرية بريطانية إصابة سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر. بداية، كيف نفهم تصريحات عراقجي بأن الحرب قد انتهت وأن المفاوضات لم تبدأ بعد ولن يكون هناك تمديد لمهلة 60 يوم؟
4: بداية أحييك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام أينما حلوا. يعني الإيرانيون حتى هذه اللحظة هم أولويتهم القصوى هو إنهاء الحرب، لأنه خيار الحرب غير مفضل لهم، ومضاعفاته قد أثرت عليهم سياسيا وأمنيا وسيما اقتصاديا، وبالنتيجة هذا الوضع هو ليس خيارا للإيرانيين وليس مفضلا لهم. وبالنتيجة حتى الاتفاقية مذكرة التفاهم كانت تنص بشكل واضح لإنهاء الحرب، مطلب إيراني واضح وحازم تجاه إنهاء هذه الحرب. لذلك هذه المفاهيم التي نسمعها الآن من الإيرانيين يقولون بأنه نحن وكأنه يرفضون موضوع وقف إطلاق النار، ولذلك لا يرون أرضية حتى إلى التمديد، وإنما يريدون إن كان نوعا من التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن ينصب على إنهاء الحرب، لأنهم يرون أن استمرارية الحرب سوف تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية على الأمد المتوسط إن لم يكن على الأمد القصير.
0: ولكن دكتور جعفر، كما تبعت مؤخرا، الأولويات الأمريكية اختلفت. في البداية كان هناك حديث على البرنامج النووي الإيراني، الآن أصبح مضيق هرمز هو الأولوية لدى الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ولكن إيران لا زالت تصر على أن أي تفاوض أو أي اتفاق لا يشمل مضيق هرمز.
4: صحيح ما تفضلت فيه، لكنما الإيرانيون ليس لديهم أوراق أمام الولايات المتحدة الأمريكية، هم لا زالوا غير مقتنعين بأن المسار التفاوضي دون أن تكون هناك ضمانات فعلية على الأرض قد تعطيهم أو تحقق لهم إنجازا. التوجه العام في إيران لا زال يقرأ بأنه دونالد ترامب كل ما يقوم به من هذه المرحلة حتى وإن جاء على شكل اتفاقية أو مذكرة أو حتى إبرام اتفاقية شاملة حتى الموضوع النووي، كل ذلك ما هي إلا تكتيكات، وإنما هذا الرجل يريد أن يذهب إلى حرب مع إيران وإلى الهيمنة على إيران. من هذا المنطلق هذه الرؤية بأنه ما يقوم به دونالد ترامب هي مجرد تكتيكات. في الجانب الآخر الإيراني لا يمتلك أوراقا كثيرة، سيما موضوع الضغط السياسي أو الاقتصادي على الداخل الأمريكي من خلال ورقة حقيقة الطاقة وارتفاع الأسعار والتضخم والذي يتجسد في مضيق هرمز وقد يتوسع أيضا حتى إلى باب المندب. لذلك الآن كل المطالب الإيرانية توضع في سلة واحدة أمام فتح مضيق هرمز، ويتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويربطون وقف الحرب بشكل نهائي وإنهاء الحرب وحتى المكتسبات المتعلقة في رفع تجميد الأموال وما شابه ذلك، وحتى إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة أمام ما يقدمونه وهو تحت عنوان فتح مضيق هرمز. هكذا
0: طيب، ولكن هناك سؤال مهم، خاصة بأن أمام منعطف قوي وصعب في هذه المرحلة فيما يتعلق بتمديد المهلة، مهلة 60 يوما. ما الذي قد يحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تمديد هذه الهدنة؟
4: إذا ما حصل هناك اتفاق على التمديد، ما معنى أنه هناك اتفاقات ضمنية تتعلق في بقية الأمور من الجانبين تتحقق، ولكنما إذا ما تحقق، ما ألاحظه من مؤشرات في الداخل الإيراني هو العودة إلى الأخذ بزمام المبادرة، بمعنى أنه الإيرانيون قد يبادرون بتوسيع رقعة المعركة على الصعيد الإقليمي على أقل التقديرات من أجل الضغط على دونالد ترامب في هذه المرحلة لدفع كثير من المكاسب أو لتحصيل كثير من المكاسب على الصعد المختلفة. الصوت الذي نسمعه من إيران هو ينادي بالمبادرة وبالفعل، وليس انتظار الولايات المتحدة الأمريكية وردة الفعل.

مع الغنوة، مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع النغمات، مع أيضا الأخبار اللي بترافقنا عبر أثير راديو تو أم يو أستراليا. بنقول أهلا

0: إذن بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا، وبنقول أيضا كتير اتكلموا على الانفصال، كتير اتكلموا على الطلاق. الطلاق يقال إنه شركة أفلست بعد أن نفد رصيدها من العواطف. 1638 تيمي أستراليا. Turn your radio
1: up. This is 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: وزا يعني

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الليلة 11:30 على شاشة العربية.

عراقجي يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا ولا قرار إيرانيا باستئناف المفاوضات مع واشنطن. ترامب يقول إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا، ومسؤول في البيت الأبيض يستدرك إنها مزحة. قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وعون يعتبر الخروقات المتكررة رسالة للمسار التفاوضي. زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا يوقع 38 قتيلا على الأقل.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم. أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة موجزة بأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوسيلة إعلام إيرانية أن ما جرى في نهاية الحرب كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، متهما الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد ما أدى إلى استئناف المواجهات. وأوضح أيضا أن مهلة 60 يوما كانت مخصصة للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، نافيا وجود وقف لإطلاق النار يجري بحث تمديده. وأشار عراقجي إلى استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء بينهم قطر وباكستان، مؤكدا أن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: وفيما يخص التطورات في هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
1: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
0: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: من جهته أوضح مسؤول رفيع في البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. وفيما لا يزال التهديد قائما في مضيق هرمز، أعلنت هيئة بحرية بريطانية إصابة سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. أظهرت صور نشرها الإعلام اليمني آثار القصف الحوثي الذي استهدف ميناء المخا غربي اليمن أمس والأضرار التي خلفها الهجوم في الميناء. وكانت مصادر طبية أفادت بوقت سابق بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا مساء أمس الجمعة.

0: ومراسلنا في اليمن أيضا أفاد بأن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين في مناطق التماس جنوب محافظة الحديدة. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه مناطق الساحل الغربي حالة من الاستنفار والتوتر بعد هجمات حوثية استهدفت ميناء المخا ومواقع أخرى بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والزوارق. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها عبر غارات استهدفت الجنوب أسفرت عن مقتل 11 شخصا في بلدتي أنصار ودير الزهراني. ففي بلدة أنصار أسفرت الغارة عن مقتل 7 لبنانيين وإصابة آخرين بعد استهداف منزل في أطراف البلدة وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وفي بلدة الزهراني أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة الواقعة بقضاء النبطية جنوب لبنان.
1: الله أكبر الله أكبر. هذه الغارة حد بيتي هون، مش عارفة بالضبط حد البيت.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي قال إن هجماته على بلدة أنصار جاءت ضد البنية التحتية لحزب الله، وردا على استهداف حزب الله لقواته في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وتعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل لإزالة تهديدات حزب الله. هذا ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، كما دان خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. نشرتنا مستمرة وفيها: رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو السودانيين إلى العودة لبلادهم ويقول إن العاصمة آمنة ومستقرة.

0: سؤال، هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيه، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات ومداهمات واعتداءات وإصابة طفل بالرصاص في قدمه بمدينة قلقيلية. شملت الاقتحامات مخيم جنين وبلدات في نابلس وسلفيت، فيما داهمت القوات صالة احتفالات في بلدة العزرية واعتدت على الموجودين فيها، واقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس. وفي قرية المغير شرق رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية على عائلات بالتزامن مع اقتحام مستوطنين أراضي المواطنين ومنع الأهالي من فلاحتها. وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي إلى أربيل على رأس وفد رفيع لبحث ملفات أمنية مع قيادات إقليم كردستان، وتتركز الاجتماعات على الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة وحماية الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب بحث تعزيز منظومة الدفاعات الجوية في الإقليم. رغم امتلاك العراق ثروة نفطية ضخمة، يواجه سائقون في نينوى وكركوك وإقليم كردستان.
1: مساء الخيرات، صباح النور على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. بيقولوا عن الحظ، الحظ هو عكاز الفاشل وسلاح المنتصر. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنبث تباعا تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان وإلى كل مكان.
2: خليكم بجو الرقص مع سهرة السبت هون وبس على التوأمين.

أجمل تحية وأحلى تحياتنا دائما بنبثها دوما عبر أثير الموجة 1638 AM.

0: من عبر أثير راديو تومي أستراليا من عبر أثير 1638 أي أم. الشرير ربنا يبعدنا عنهم جميعا. الشرير هو شخص بيدرس طبائع معظم الناس. 1638 أي أم تومي أستراليا.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. New music. 2ME Australia.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME
3: Gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة
5: عبر أثير 1638 أم عبر أثير 1638 أم بيقولوا عن الصدق. قالوا كتير عن الصدق ولكن بيقولوا تحديدا الصدق هو قارة لم تكتشف بعد. إذن بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
6: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق آي هارت وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق آي هارت.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي هو الأعنف منذ وقف إطلاق النار، ضحايا في غارات وقصف مدفعي وتمشيط من علي الطاهر إلى مصر. عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للمسار التفاوضي، وسلام تقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. ترامب كان يمزح بإعلانه ضم هرمز إلى الأرض الأمريكية، وطهران تشترط لفتح المضيق الإفراج عن أصولها المجمدة. توجهان متوازيان لعناصر تثبيت التفاوض المباشر وإرساء وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية يجمعان الرغبتين الرسميتين اللبنانية والأمريكية. يقابلهما توجهان متقاطعان على تقويض هذا المسار وأدواته، يجمعان مصالح إسرائيل وحزب الله وكل لحساباته النفعية، ودائما بخلفية نتنياهو المقبل على انتخابات مصرية لا تعكس استطلاعات الرأي تقدمه فيها أمام معارضيه، وبخلفيات حزب الله وخدمته لمسار جناح الحرس الثوري المتشبث بآخر قلاعه تحت الأرض في تلال علي الطاهر، لزوم مشروعه الإقليمي وتعزيزا لإنجازات الحرس في الإمساك بمفاصل السلطة في طهران، وأحد الأدلة الفارسية الفجة قول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان، وهو تأكيد على لا احترام إيرانيا لسيادة الدولة الشرعية. أما لبنان الرسمي والشعب بغالبيته المتمسك بأي بارقة أمل في عبور النفق المظلم على كل المستويات، فلا يجد رهن خياراته الكثير سوى المراهنة على تحقيق خرق في المفاوضات المباشرة في روما وإسقاط أدوات الحرب المتواصلة على أرضه منذ عقود. البداية ميدانية مع التصعيد الإسرائيلي في الساعات الأخيرة، وهو الأكبر منذ 2 آذار 2026 نوعا وجغرافيا. للمزيد معنا من داخل الاستوديو الزميل صبحي قبلاوي. صبحي، هل هذه المعركة تعني أن معركة علي الطاهر هي المعركة المقبلة؟
1: دون أدنى شك نادين، شيء ما حصل ليل أمس فجرا ما أدى إلى كل هذا التصعيد، وسنستعرض كل المعلومات التي حصلنا عليها بعد لحظات. فإذا منذ أيام فقط ذكرت معلومات خاصة للام تي في عن ضوء أخضر لإسرائيل للتصعيد خصوصا في منطقة علي الطاهر، ولكن ما حصل أبعد من تلك المنطقة، وبحسب الخريطة التي سنتابع عليها النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية، وصل العمق الإسرائيلي إلى 6 كيلومتر إلى هذه النقطة تحديدا، وهي في أنصار، وتعتبر أنصار آخر القرى في قضاء النبطية، أولى القرى في قضاء صيدا، وبالتالي الغارات استهدفت مناطق بعيدة عن علي الطاهر، هذه هي نقطة علي الطاهر، علما أن إمكانية تنفيذ عملية إسرائيلية كبيرة وصولا أيضا إلى أقليم التفاح أي إلى هذه المنطقة واردة في أي لحظة بحسب ما يرد في الأروقة الدبلوماسية. في معلومات خاصة، حاول الجيش الإسرائيلي التقدم ليل أمس إلى منشأة علي الطاهر وإلى أحد الأنفاق على ما يبدو. حزب الله تصدى لهذا الهجوم ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وبحسب معلومات خاصة 3 مروحيات إخلاء إسرائيلية عملت في المكان ليلا بمساندة الطائرات الحربية التي حلقت على علو منخفض جدا في أجواء علي الطاهر والنبطية، وترافقت مع إطلاق الرشقات النارية والصاروخية وقصف مدفعي غير مسبوق على المنطقة، وصل إلى حد استهداف أيضا النبطية الفوق. لكن الحدث الأصعب كان في بلدة انصار في قضاء النبطية، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا منزل وشاليه بالقرب منه، أدى حتى هذه اللحظة بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى، وهذا في أول استهداف من نوعه منذ وقف إطلاق النار. كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الزهراني حتى هذه اللحظة أدت إلى سقوط 2، علما أن تلك المنطقة كانت بعيدة عن التصعيد الإسرائيلي منذ 2 آذار وحتى الساعة 11 صباح هذا اليوم. حركة النزوح بحسب ما رصدت كاميرات السكان المحليين كثيفة كانت في المنطقة، وبعض المدارس في منطقة صيدا عادت مرة جديدة افتتاح أبوابها لاستقبال النازحين. التصعيد سيد الموقف حتى هذه اللحظة دون أي اعتراف من حزب الله بأنه قام بأي عملية تصدي، علما أن الجيش الإسرائيلي وبحسب المتحدثة باسمه آيلة ووية كان تحدث عن عملية عسكرية قام بها حزب الله بحسب تصنيف الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية. نادين،
0: شكرا صبحي. دانا رئيس الجمهورية جوزيف عون على اعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة صار. واعتبر عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق. كما اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام التصعيد الإسرائيلي أمرا بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، مؤكدا مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية في التعامل مع أي بنى عسكرية، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. أضاف سلام في بيان إن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة إنصار السبعة ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية، مشددا على وجوب وقف إسرائيل هذا التصعيد، فأمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضوع تفاوض أو مساومة. وعلى خط موازن، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أن الأعمال التي تنفذها عند جسر القعقاعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبارة التي يقام فوقها ممر عبور مؤقت لإعادة حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني. وأشارت الأشغال إلى أن الفرق الميدانية والآليات التابعة لها تعمل حاليا في تركيب الصف الأول من التمديدات، على أي يليه تركيب صف ثان ثم استكمال أعمال الردم والأعمال اللازمة لإنشاء الطريق ووضعها في الخدمة. دوليا، البيت الأبيض يؤكد أن حديث ترامب عن السيطرة الأمريكية على هرمز كان مزاحا، فيما يواصل الرئيس الأمريكي تبرير كلفة المواجهة مع إيران للأمريكيين. تقرير نميل خازن.
2: هكذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمريكيين تقبل ارتفاع أسعار البنزين، معتبرا أن التكلفة تبقى مبررة إذا كانت ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي الوقت نفسه تحدث عن سيطرة الولايات المتحدة على هرمز.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. The blockade is unstoppable. It's a wall of steel. The blockade is a wall of steel.
2: وفي الموازاة تتكشف تفاصيل جديدة عن الضغوط التي يتعرض لها طاقم حامل الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن بعد أكثر من 260 يوما من الانتشار، وتحدثت تقارير عن نقص في المواد الغذائية والإمدادات ومشكلات في النظافة ومخاوف جدية تتعلق بالصحة النفسية، بينها محاولات أفيد بأن البحارة أقدموا خلالها على القفز من على متن الحاملة، فيما نفت سنتكوم كل هذه التقارير. وزادت المشكلات اللوجستية من صعوبة المهمة بعدما ألحقت ضربات إيرانية في بداية الحرب أضرارا جسيمة بالقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، ما اضطر البحرية إلى نقل مركز الإمداد الرئيسي في المنطقة إلى قاعدة دييغو غارسيا على بعد نحو 2200 ميل من خليج عمان. في المقابل إيران ليست على خط التفاوض، حيث أكد وزير خارجيتها عباس عرقجي عدم اتخاذ أي قرار بعد في شأن استئناف المفاوضات، معتبرا أن الرسائل المتبادلة عبر الوسطاء لا ترقى إلى مستوى المفاوضات، كما شدد على أن عودة الملاحة الطبيعية عبر هرمز تتطلب استجابة واشنطن لشروط طهران وبينها تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أما الخلاف في شأن مضيق هرمز فلا يزال من دون حل، إذ يقول وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار البحري إلى أجل غير محدد، فيما تصر طهران على أن المرور عبر هرمز يبقى خاضعا لسيطرتها.
0: عشرات الصواريخ الباليستية والمسيرات الحوثية تنهمر على المخا، لكن الغاية أبعد من إصابة مواقع عسكرية وتستهدف خنق ميناء استراتيجي عند مدخل باب المندب. رانا نمر.
4: هو أسلوب قديم جديد من الحوثيين، فتصعيد هجماتهم يشتد على المخا ومينائها على الساحل الغربي لليمن، يتخذ شكل موجات متكررة بعدما تعرضوا لضغوط على جبهات جنوب الحديدة. ووفق القوات الشرعية اليمنية، فشلت كثافة الصواريخ الباليستية الحوثية والمسيرات في تحقيق إصابات عسكرية مؤثرة، فيما طاولت الأضرار منشآت مدنية والبنية التحتية للميناء. فلماذا المخا؟ الأرقام تشرح الكثير. الميناء على الساحل الغربي لليمن يبعد 6 كيلومترات فقط من باب المندب، وتبلغ مساحته الإجمالية 78.26 مليون متر مربع، منها ما يقارب 77 مليون متر مربع مساحة مائية. رصيفه بطول 430 مترا، وطاقته التصميمية 1.5 مليون طن من البضائع سنويا، فيما تبلغ قدرته الحالية نحو 500 ألف طن. ميناء استؤنف نشاطه الحكومي عام 2017 بعدما وقعت المنطقة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عام 2015، واليوم يمكن بتطويره أن يجعله منافسا لموانئ الحديدة الخاضعة للجماعة، وأن يسحب منها التجارة والرسوم والإيرادات. لذلك الحوثيون لا يستهدفون حجارة ميناء فقط، بل يحاولون ضرب منافس اقتصادي وتهديد بوابة بحرية عند واحد من أخطر شرايين التجارة العالمية. المخا اليوم تحت النار لأن موقع الميناء على باب المندب قد يجعله غدا ورقة قوة خارج قبضة الحوثيين.
0: رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المجزرتين الإسرائيليتين في بلدتي أنصار ودير الزهراني تندرجان في سياق استكمال حرب الإبادة، فإسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين، والعدوان دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء ودعوة لترسيخ مناخات الوحدة الوطنية، وهو أيضا برسم رعاة المفاوضات واتفاقات وقف النار لتحمل المسؤولية لوقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان. بعد الإعلان احتفالات عيد السيدة العذراء.

درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

from the 2ME Archives.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.
1: الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون راديو 2ME أستراليا.
0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
2: New music. Australia. 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحياتي القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: مع تودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، طهران تعلن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز وتؤكد على أنه سيبقى إيرانيا، وتعلن عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. الحوثيون يتبنون موجة استهدافات جديدة ضد السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، وتودي الهجمات بحياة 8 أشخاص. زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة في إسبانيا، والسلطات تقول إن الأضرار محدودة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إيران، حيث أعربت طهران عن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيبقى تحت إدارتها، وذلك في رد على تصريحات ترامب والذي قال في وقت سابق إنه قد يعلن المضيق أرضا أمريكية. دبلوماسيا، أعلنت إيران عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق، هذا فيما تتزايد مؤشرات اتساع دائرة التصعيد في المنطقة مع اتهام الإمارات لطهران باستهداف سفينة تابعة لشركة أدونك في المضيق. بالتوازي، صعد الحوثيون المدعومون من إيران عملياتهم بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء المخا الخاضع للحكومة اليمنية في هجوم أوقع 8 قتلى. فهل ينذر التصعيد باستئناف الحرب مجددا بين السعودية والحوثيين على خلفية الحرب على إيران، خصوصا وأنه تم أيضا استهداف منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية؟ لنستمع لرد عبد الباقي شمسان، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
9: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته، من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين جزجي أي توافقات مع الجانب الإيراني، وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المراوض الإيراني في موقف قوة أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية. وإذا كنا قد أحدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ وأعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
8: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان. أعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، وذلك بعد غارات دامية إسرائيلية على جنوب البلاد. كما دعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة مع الدولة العبرية. وفي تركيا، قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. يحتفل قادة الطالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، في إسبانيا هز زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات أنه لا توجد أضرار محدودة. أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، وقعت الهزة بعد الساعة 1 صباحا بقليل، وكان مركزها في بلدة أليندين في مدينة غرناطة وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما شعر بها سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس بينها مالقة وقرطبة وإشبيلية. وقدرت قوة هذا الزلزال ب5 درجات، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسبانية حطاما متناثرا في بعض الشوارع إلى جانب أضرار لحقت بسيارات ومباني. فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الزلازل، وبدأت فرق متخصصة عمليات تقييم الأضرار وفحص سلامة المباني والمنشآت المتضررة. وبعد نحو 6 دقائق من الزلزال الرئيسي تم تسجيل هزة ارتدادية، لذلك دعت الحكومة السكان للابتعاد عن واجهات المباني التي يمكن أن تتساقط نتيجة الأضرار. وتعد مدينة غرناطة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، وتضم عددا كبيرا من المباني التاريخية، لذلك خضعت المواقع الحساسة ومن بينها قصر الحمراء للتقييم.
8: شكرا لك أحلام. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم شرق البلاد، موقعا 40 قتيلا على الأقل. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9 درجات ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة

0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن، تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios المفيد الطيب. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: more. Maximum music. Maximum hits. 2ME. Australia.
1: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: There's only one network with all the coverage and no. There's only one original.
1: ليش دايماً نحن بدنا نكون حريصين جداً على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
4: ثروات الأغاني الجديدة.
0: Australia. New music. 2ME Australia.

HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: الرابعة عصرا في باريس.
7: هدى العناس.
6: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، طهران تعلن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز وتؤكد على أنه سيبقى إيرانيا، وتعلن عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. الحوثيون يتبنون موجة استهدافات جديدة ضد السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، وتودي الهجمات بحياة 8 أشخاص. زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة في إسبانيا، والسلطات تقول إن الأضرار محدودة.
7: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إيران، حيث أعربت طهران عن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز مؤكدة أنه سيبقى تحت إدارتها، وذلك في رد على تصريحات ترامب والذي قال في وقت سابق إنه قد يعلن المضيق أرضا أمريكية. دبلوماسيا أعلنت إيران عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. هذا فيما تتزايد مؤشرات اتساع دائرة التصعيد في المنطقة مع اتهام الإمارات لطهران باستهداف سفينة تابعة لشركة أدونك في المضيق. بالتوازي صعد الحوثيون المدعومون من إيران عملياتهم بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء المخا الخاضع للحكومة اليمنية في هجوم أوقع 8 قتلى. فهل ينذر التصعيد باستئناف الحرب مجددا بين السعودية والحوثيين على خلفية الحرب على إيران، خصوصا وأنه تم أيضا استهداف منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية؟ لنستمع لرد عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني كان متحدثا لليال بشارة.
8: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين قزجي أي توافقات مع الجانب الإيراني، وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المراوض الإيراني في موقف قوة أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية. وإذا كنا قد حدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ وأعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
6: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان. أعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، وذلك بعد غارات دامية إسرائيلية على جنوب البلاد. كما دعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة مع الدولة العبرية. وفي تركيا قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد وفق ما أعلنته السلطات المحلية. يحتفل قادة الطالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، في إسبانيا هز زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات أنه لا توجد أضرار محدودة. أحلام الطاهر.
9: نعم هدى، وقعت الهزة بعد الساعة 1 صباحا بقليل، وكان مركزها في بلدة ألندين في مدينة غرناطة وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما شعر بها سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس بينها مالقة وقرطبة وإشبيلية. وقدرت قوة هذا الزلزال ب5 درجات، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسبانية حطاما متناثرا في بعض الشوارع إلى جانب أضرار لحقت بسيارات ومباني. فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الزلازل، وبدأت فرق متخصصة عمليات تقييم الأضرار وفحص سلامة المباني والمنشآت المتضررة. وبعد نحو 6 دقائق من الزلزال الرئيسي تم تسجيل هزة ارتدادية، لذلك دعت الحكومة السكان للابتعاد عن واجهات المباني التي يمكن أن تتساقط نتيجة الأضرار. وتعد مدينة غرناطة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، وتضم عددا كبيرا من المباني التاريخية، لذلك خضعت المواقع الحساسة ومن بينها قصر الحمراء للتقييم.
6: شكرا لك أحلام. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم شرق البلاد، موقعا 40 قتيلا على الأقل. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9 درجات، ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.

0: 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
0: المين. No one, but no one does it like we do.
2: First,
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: صوتكم المفضل دايما عبر أثيرنا أثير الراديو 2ME 1638 AM, وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دايما على الويب سايت www.2me.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: Two M E,
6: just drop.
7: Let it drop.
6: New music, Australia.
7: New music,
6: Australia.
7: Two M E, Australia.

0: The biggest hits.
1: Have a radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: UME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، طهران تعلن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز وتؤكد على أنه سيبقى إيرانيا، وتعلن عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. الحوثيون يتبنون موجة استهدافات جديدة ضد السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، وتودي الهجمات بحياة 8 أشخاص. زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة في إسبانيا، والسلطات تقول إن الأضرار محدودة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إيران، حيث أعربت طهران عن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيبقى تحت إدارتها، وذلك في رد على تصريحات ترامب، والذي قال في وقت سابق إنه قد يعلن المضيق أرضا أمريكية. دبلوماسيا، أعلنت إيران عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق، هذا فيما تتزايد مؤشرات اتساع دائرة التصعيد في المنطقة مع اتهام الإمارات لطهران باستهداف سفينة تابعة لشركة أدونك في المضيق. بالتوازي، صعد الحوثيون المدعومون من إيران عملياتهم بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء المخا الخاضع للحكومة اليمنية في هجوم أوقع 8 قتلى. فهل ينذر التصعيد باستئناف الحرب مجددا بين السعودية والحوثيين على خلفية الحرب على إيران، خصوصا وأنه تم أيضا استهداف منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية؟ لنستمع لرد عبد الباقي شمسان، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
9: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته، من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين جزء أي توافقات مع الجانب الإيراني، وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المراوغ الإيراني في موقف قوة أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية. وإذا كنا قد أحدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ وأعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
8: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان. أعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، وذلك بعد غارات دامية إسرائيلية على جنوب البلاد. كما دعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة مع الدولة العبرية. وفي تركيا، قتل 5 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. يحتفل قادة الطالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، في إسبانيا هز زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات أنه لا توجد أضرار محدودة. أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، وقعت الهزة بعد الساعة 1 صباحا بقليل، وكان مركزها في بلدة ألندين في مدينة غرناطة، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما شعر بها سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس بينها مالقة وقرطبة وإشبيلية. وقدرت قوة هذا الزلزال ب5 درجات، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسبانية حطاما متناثرا في بعض الشوارع إلى جانب أضرار لحقت بسيارات ومبان. فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الزلازل، وبدأت فرق متخصصة عمليات تقييم الأضرار وفحص سلامة المباني والمنشآت المتضررة. وبعد نحو 6 دقائق من الزلزال الرئيسي تم تسجيل هزة ارتدادية، لذلك دعت الحكومة السكان للابتعاد عن واجهات المباني التي يمكن أن تتساقط نتيجة الأضرار. وتعد مدينة غرناطة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، وتضم عددا كبيرا من المباني التاريخية، لذلك خضعت المواقع الحساسة ومن بينها قصر الحمراء للتقييم.
8: شكرا لك أحلام. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم شرق البلاد، موقعا 40 قتيلا على الأقل. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول، سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9 درجات، ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل؟ بقول لك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معك.

the Hour on 1638 2ME Australia. سانت تيريزا بنديكتا اوف ذا كروس. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتي أستراليا.
1: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها. الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا اليوم، لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق، يوعدها بالتضحية ويوعدها بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
2: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: بحبك خليجي المصري.

0: وبغيبكم.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، طهران تعلن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز وتؤكد على أنه سيبقى إيرانيا، وتعلن عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. الحوثيون يتبنون موجة استهدافات جديدة ضد السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، وتودي الهجمات بحياة 8 أشخاص. زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة في إسبانيا، والسلطات تقول إن الأضرار محدودة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إيران، حيث أعربت طهران عن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيبقى تحت إدارتها، وذلك في رد على تصريحات ترامب والذي قال في وقت سابق إنه قد يعلن المضيق أرضا أمريكية. دبلوماسيا، أعلنت إيران عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق، هذا فيما تتزايد مؤشرات اتساع دائرة التصعيد في المنطقة مع اتهام الإمارات لطهران باستهداف سفينة تابعة لشركة أدونك في المضيق. بالتوازي، صعد الحوثيون المدعومون من إيران عملياتهم بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء المخا الخاضع للحكومة اليمنية في هجوم أوقع 8 قتلى. فهل ينذر التصعيد باستئناف الحرب مجددا بين السعودية والحوثيين على خلفية الحرب على إيران، خصوصا وأنه تم أيضا استهداف منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية؟ لنستمع لرد عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
9: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته، من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين جزجي أي توافقات مع الجانب الإيراني. وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المراوض الإيراني في موقف قوة، أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية، وإذا كنا قد حدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ وأعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
8: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان. أعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، وذلك بعد غارات دامية إسرائيلية على جنوب البلاد. كما دعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة مع الدولة العبرية. وفي تركيا، قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. يحتفل قادة الطالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، في إسبانيا هز زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات أنه لا توجد أضرار محدودة. أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، وقعت الهزة بعد الساعة 1 صباحا بقليل، وكان مركزها في بلدة ألندين في مدينة غرناطة وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما شعر بها سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس بينها مالقة وقرطبة وإشبيلية. وقدرت قوة هذا الزلزال ب5 درجات، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسبانية حطاما متناثرا في بعض الشوارع إلى جانب أضرار لحقت بسيارات ومبان. فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الزلازل، وبدأت فرق متخصصة عمليات تقييم الأضرار وفحص سلامة المباني والمنشآت المتضررة. وبعد نحو 6 دقائق من الزلزال الرئيسي تم تسجيل هزة ارتدادية، لذلك دعت الحكومة السكان للابتعاد عن واجهات المباني التي يمكن أن تتساقط نتيجة الأضرار. وتعد مدينة غرناطة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، وتضم عددا كبيرا من المباني التاريخية، لذلك خضعت المواقع الحساسة ومن بينها قصر الحمراء للتقييم.
8: شكرا لك أحلام. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم شرق البلاد، موقعا 40 قتيلا على الأقل. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9 درجات، ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.

تقدر ارد وين من حسنك.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك يا

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس أيام.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تو أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا. سوا بنكفي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوافينا بآخر الأخبار.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Two M E Australia.

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/ns

بيكرز، الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالتا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرض سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم، والرجاء في أوقات الخوف، والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. قديس الساعة، Saint of the Hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجيلي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الساعة تشير إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: فايزة مصطفى،
8: مرحبا بكم وبكم جميعا في فترة المسائية. هي ساعة كاملة مباشرة تتراوح فقراتها بين السياسة، الاقتصاد، الرياضة، الثقافة والعلوم. نفتتحها بنشرة الأخبار، هذه عناوينها. بعد مقتل 11 لبنانيا بينهم أطفال ونزوح المئات من قراهم، السلطات تصف الغارات الإسرائيلية على الجنوب بالمجزرتين. إسرائيل تقول إنها ردت على هجوم حزب الله على جنودها في المنطقة الأمنية. إيران تشيد بإيجابية مباحثاتها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. واشنطن تكثف اتصالاتها مع أطراف أوروبية للضغط على طهران. في اليمن، بعد قصف الحوثيين ميناء المخا، القوات الحكومية تتوعد وتهدد بالرد. السلطات المغربية والإسبانية تتأهبان لموجة هجرة جماعية جديدة إلى جيب سبتة وعسكرة غير مسبوقة عند الحدود. في النشرة أيضا، كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى الحوار لإنهاء الحرب.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: نستهل الأخبار من لبنان، حيث تتوالى المواقف الرسمية بلهجتها المشددة إزاء إسرائيل عقب هجمات طالت مناطق بالجنوب. رئيس الوزراء نواف سلام وصف التطورات ببالغة الخطورة وتقويضا لجهود تثبيت الاستقرار، فيما اعتبرها رئيس البرلمان نبيه بري استكمالا لحرب الإبادة على حد تعبيره. وفيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع حزب الله، حمل الحزب إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة وفق وصفه. وبالعودة إلى هذه الغارات الدامية التي خلفت أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين البلدين، تتحدث فالنتينا سمعان مراسلتنا في الجنوب اللبناني.
10: 7 قتلى بينهم 3 أطفال وامرأتان وجريحان هي حصيلة غارة إسرائيلية على منزل مأهول ومنتجع سياحي في بلدة أنصار، و4 قتلى و17 جريحا بينهم طفل و11 امرأة هي حصيلة غارة أخرى شنت على دير الزهراني في أعنف وأعمق ضربتين منذ شهر حزيران الماضي، ما أدى إلى تجدد موجات النزوح. هذا التصعيد جاء وبحسب الجيش الإسرائيلي ردا على استهداف حزب الله لقواته في منطقة الحزام الأمني، وذلك بعد تردد معلومات عن تصدي حزب الله لقوات إسرائيلية حاولت التوغل باتجاه مرتفع علي الطاهر التي شهدت سلسلة غارات عند أطراف النبطي الفوقة وقصفا فسفوريا في الأحراج امتد إلى تلة الدبش المجاورة وجبل الرفيع. وفي مشاع المنصوري بنت جبيل الطيبة ودير سريان تواصلت التفجيرات وعمليات نسف المنازل، في حين تعرضت أطراف زوطر الشرقية وكفر تبنيت لقصف مدفعي. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوما لحزب الله أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الجيش رد بقصف مقر للحزب، واتهم المكتب الحزب حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. في حين تتجه الأنظار إلى تلة علي الطاهر جنوب لبنان تمهيدا لهجوم محتمل على الموقع المحاصر من القوات الإسرائيلية، معركة قد تنعكس على مستقبل انتشار حزب الله في الجنوب ومسار المفاوضات مع تل أبيب. عن دلالات المواجهة تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الجوني لليال بشارة.
11: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين جزجي أي توافقات مع الجانب الإيراني، وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المراوض الإيراني في موقف قوة أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية. وإذا كنا قد حدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ واعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
8: وفي غضون هذه التطورات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لما أطلق عليها جبهة المقاومة في لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن إقلاع مقاتلات من حاملة الطائرات بوش في البحر بحر العرب لدعم الأمن المنطقة، وفق ما جاء في بيانها. بالتزامن يتواصل التوتر بشأن مضيق هرمز، إيران أكدت تقدم المفاوضات مع سلطنة عمان رغم ما وصفته بالعراقيل الأمريكية، كما ردت على وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم هذا الممر البحري الاستراتيجي إلى أراضي بلاده. تفاصيل أكثر مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
12: مضيق هرمز كان إيرانيا وسيبقى كذلك، هكذا رد معاون وزير الخارجية في الشؤون القانونية على تصريحات ترامب الأخيرة. وأكد كاظم غريب أبادي أن المضيق لن يفتح إلا بأوامر إيرانية، وهذا لن يكون قبل أن تعترف واشنطن بالهزيمة. يأتي هذا في وقت وجدت فيه وسائل الإعلام الإيرانية في تصريحات ترامب حول إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، إلى جانب إعلانه سيطرة على الملايين من براميل النفط الفنزويلي، مادة دسمة لشرح الأطماع الأمريكية بالثروة الإيرانية. وتحدث نواب في البرلمان الإيراني عن التقدم خطوة نحو التصويت على قانون الإجراء الاستراتيجي لضمان الأمن والتقدم في مضيق هرمز والخليج الفارسي، والذي سيلزم الحكومة إن تم تصويبه خلال الأيام القادمة بفرض آلية لإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي تحقق لطهران مكاسب أمنية واقتصادية. قانون بحسب ما تم تسريبه يتألف من 7 بنود، أهمها منع السفن الأمريكية والإسرائيلية من عبور المضيق، نظرا إلى التهديدات الأمنية التي تعرضت لها إيران من هاتين الدولتين. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: وفيما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات ترامب جاءت على سبيل المزاح، كشفت وكالة أسوشيتد بريس عن اتصالات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيريه النمساوي واليوناني قبل أن يتحدثا الوزيران لاحقا مع نظيرهما الإيراني عباس عرقجي في مسعى للضغط على طهران ودفعها نحو التسوية. المحلل السياسي أحمد كامل يرى أن فرص التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة باتت شبه معدومة حاليا، هذا ما قاله إلى الزميل حازم حماد.
14: إعلان الرئيس الأمريكي بأن مضيق هرمز سيصبح أمريكيا خلط كل الأوراق وأوصل الأمور إلى مستويات غير مسبوقة، سواء كان هذا التصريح جدي أم لمجرد التصعيد، بالحالتين الأمور وصلت إلى درجة خطيرة، واحتمال التوصل إلى اتفاق أصبح شبه معدوم. لم يعد هناك ثقة بالتصريحات، ولكن أيضا لم يعد هناك ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق. كل شيء ممكن، وخاصة بين أمريكا وإيران، ولكن أيضا من الممكن أن تتصاعد المواجهة. لا يوجد ثقة بأنه سوف يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين بعيدين إلى هذه الدرجة ومصالح متناقضة إلى هذه الدرجة.
13: على صعيد متصل، كشف الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز قطر 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم في مارس آذار الماضي، مشيرا إلى طلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم. الدوحة لم تعلق حتى اللحظة. ورد قبل قليل الخبر مفاده أن الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قضت على سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع بقوة الرضوان بحزب الله ومسلحين في منطقة أنصار بالجنوب اللبناني. إلى اليمن، حيث توعدت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا برد رادع وقاس على جماعة الحوثي بعد استهدافها ميناء المخ ب6 صواريخ باليستية، مشددة على مواصلة حماية المنشآت الحيوية والمياه الإقليمية. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك أحلام الطهر.
15: نعم فايزة، يعيش اليمن على وقع جولات التصعيد العسكري المتسارعة بين الحوثيين والقوات الحكومية على جبهات التماس من مأرب إلى تعز والساحل الغربي، ونشهد هذه في الأيام الأخيرة تكثيفا لعمليات إعادة التموضع والتحشيد الشعبي والعسكري إلى جانب اختبار خطوط الدفاع، حيث قالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على ميناء المخ المطل على البحر الأحمر مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن. هجوم طال 2 سفينتين تجارية كانتا راسيتين في الميناء بحسب الحكومة اليمنية، لكن الحوثيين يقولون إن هذه العملية استهدفت تحشيدات وأسلحة تابعة للمملكة العربية السعودية ولقوات موالية لها. وأعلن الحوثيون كذلك استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في مدينة نجران السعودية بطائرتين مسيرتين. وقال مصدر عسكري إن الاستهداف جاء رداً على انتهاك الطيران الحربي السعودي لأجواء محافظة صعدة، وبالتالي تتبدد أوهام التهدئة الطويلة التي انعكست بحالة لا حرب ولا سلم منذ هدنة أبريل نيسان 2022 بإشراف الأمم المتحدة.
16: شكرا لك أحلام. في حين تحدثت مصادر عن شن الحوثيين حملة اعتقالات طالة مدنيين في مناطق التماس جنوب الحديدة. في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطينيون بحالات اختناق إثر إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز على أهالي قرية المغير شمال شرق رام الله خلال تصديهم لهجوم شنه مستوطنون قرية الجسر الفلسطينية أيضا محاصرة لليوم الثامن على التوالي. بعد أسابيع من تدفق أكثر من 70,000 مهاجر مغربي لجيب سبت الإسبانية، عززت مدريد والرباط الإجراءات الأمنية على الحدود تحسبا لمحاولة جديدة للعبور الجماعي للمهاجرين بعد دعوات انتشرت على الوسائط الاجتماعية. التفاصيل مع مراسلنا من عين المكان عبد المنعم العمراني.
17: لم يمنع الاستنفار الأمني مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من محاولة اختراق المعبر الحدودي باب سبتة، حيث استعملت قوات الأمن المغربية قنابل مسيلة للدموع لتفريق أزيد من 300 شخص غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا قد تجمعوا في المنطقة الجبلية غرب مدينة الفنيدق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن المغربية اعتقلت أكثر من 100 شخص من هذه المجموعة. وتوجد السلطات المغربية والإسبانية في حالة تأهب عالية، حيث نشرت إسبانيا أكثر من 2000 من أفراد الشرطة والجيش في مواقع مختلفة داخل سبتة. من جهتها نشرت الرباط المئات من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة في محيط باب سبتة وكذلك على التلال المطلة على المدينة، كما قامت بتسيير دوريات جوية وبحرية باستعمال طائرات الدرون ومروحيات الدرك وقوارب القوات البحرية، فضلا عن تدعيم السياجات الحديدية والأسلاك الشائكة على طول شاطئ الفنيدق. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
16: وفي السودان، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الجيش مؤسسة وطنية وليست إثنية، مؤكدا أن العاصمة خرطوم باتت آمنة ومستقرة، معلنا عن بدء حوار مع القوى السياسية لإشراكها في مؤسسات الحكم. إلى نيجيريا، حيث قتل أكثر من 20 شخصا في أعمال عنف إثنية بين جماعتي الكامباري والفولانية في وسط البلاد. وفي أفغانستان، يحتفل قادة طالبان اليوم بالذكرى السنوية الخامسة لعودتهم إلى السلطة عقب انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية بشكل فوضوي. عرض رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إجراء محادثات مع الجارة الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب بين البلدين. وفي شرق أندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم، موقعا أكثر من 40 قتيلا على الأقل، ودافعا آلاف السكان إلى إخلاء السواحل خوفا من ارتفاع مستوى المياه. نهاية النشرة، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بعد مقتل 11 لبنانيا بينهم أطفال ونزوح المئات من قراهم، السلطات اللبنانية تصف الغارات الإسرائيلية على الجنوب بالمجزرتين. إسرائيل تقول إنها ردت على هجوم شنه حزب الله على جنودها في المنطقة الأمنية. إيران تشيد بإيجابية مباحثاتها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في اليمن، بعد قصف الحوثيين ميناء المخ، القوات الحكومية تتوعد وتهدد بالرد. السلطات المغربية والإسبانية تتأهبان لموجة هجرة جماعية جديدة إلى جيب سبتة.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. إدانات خليجية لإطلاق نار على سفينة شحن إماراتية أثناء إبحارها في مضيق هرمز، والمستشار السياسي لرئيس الإمارات يشدد على ما قال إنه حق بلاده في الإبحار الآمن في المضيق. ومخاوف من بقعة زيتية كبيرة ناجمة عن تسرب نفطي من ناقلة جانحة قبالة السواحل العمانية. 11 قتيلا على الأقل في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف بنية تحتية لحزب الله. مقتل 47 شخصا في زلزال ضرب جزيرة فلوريس الإندونيسية بقوة 7.7 درجة، عقبه زلزال آخر بقوة 6.9 درجة في سومطرة الغربية.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أدانت دول خليجية وعربية ومنظمات دولية الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على ناقلات تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأعلنت أدنوك تعرض إحدى سفنها لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابة بعد يوم من اتهام الإمارات إيران باستهداف سفينتين أخريين تابعتين للشركة. وفي غضون ذلك اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الاستهداف المتكرر لناقلات شركة أدنوك لن يدفع الإمارات إلى تغيير سياستها، مؤكدا استمرار نهجها القائم على الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي. وقال قرقاش إن بلاده ستبذل جهودا لتعزيز موقف خليجي موحد، معتبرا أن التنسيق بين دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة ومصالح دولها في مواجهة التحديات الراهنة. بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفيظة طهران بقوله إنه سيعلن مضيق هرمز جزءا من الأراضي الأمريكية بعد هزيمة إيران، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأنه كان يمزح. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قطر وباكستان تتبادلان الرسائل مع إيران لكنها ليست مفاوضات. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني قاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا.
1: وإذا كان تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة توقف أو انخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تراشق التصريحات والتهديدات لم يتوقف. فبينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، ولو إنه كان مازحا كما أوضح أحد المسؤولين في البيت الأبيض، فقد جاء رد فعل طهران مباشرا وسريعا بأن المضيق إيراني وسيبقى كذلك، وأنه لن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران. كما نشر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تغريدة على منصة إكس. ترامب وفي معرض استعراض سيطرته على هرمز قال بأنه يفرض عليه حصارا وصفه بالفولاذي.
2: عليكم أن تتذكروا أن ما نقول.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعالم.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: انتو معنا.

0: العناوين. صيدا بعد العاصفة. إسرائيل تبرر مجزرة أنصار. الراعي لا يرى عدالة مع تعدد المقاييس. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: موجة نزوح جديدة كابدها الجنوبيون إثر سقوط 11 ضحية و19 جريحا في غارات إسرائيلية فجرا على أنصار ودير الزهراني. ومساء هدأت مدينة صيدا بعدما ازدحمت نهارا بسيارات النازحين المتجهة شمالا نحو بيروت والشوف تحت رقابة الجيش الإسرائيلي من الجو، بينما كانت قواته البرية تنفذ تفجيرات في الطيب ودير سريان وكفر تبنيت. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قيادي قوة الرضوان علي سمير الحاج حسن الذي اغتيل أمس استخدم أفراد عائلته دروعا بشرية واختبأ معهم داخل مقر عسكري. وبينما كانت وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن متحدث باسم مكتب نتنياهو أن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، لا سيما النبطي ومحيطها، وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من أنصار. واعتبر عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية لتطبيق الاتفاق. رئيس مجلس النواب نبيه بري أدان مجازر اليوم وقال إنها استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم في النبطي وانصار ودير الزهراني والقرى المجاورة وما رافقه من غارات وقصف كثيف ورهيب للأهالي في منازلهم أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وقال سلام إن شهداء الغارة الإسرائيلية على أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، وشدد على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا ومن خلال الجيش اللبناني ومؤسساته، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأرض أو تعريض المدنيين للخطر. وقال على إسرائيل وقف هذا التصعيد، فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. حزب الله دعا الدولة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل بعد غاراتها، وقال إن العدو الإسرائيلي عليه أن يفهم جيدا أن اعتداءاته ومحاولاته فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها. وكشفت القناة 15 الإسرائيلية أنه خلال الليل هاجم حزب الله قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر. تفاصيل ميدانيات الليلة الماضية وصباح اليوم مع رئيف الملاح.
1: في تصعيد إسرائيلي خطير شهدته مناطق الجنوب اللبناني فجر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات شملت بلدتي أنصار ودير الزهراني، مما أدى إلى سقوط 9 ضحايا وعدد من الجرحى. واستهدفت الغارة في بلدة أنصار مباني سكنية ومنتجع سياحي عند الطرف الجنوبي للبلدة. كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني قضاء النبطي، سمعت أصداؤها إلى مدينة صيدا وشرقها. وبحسب المعلومات فإن الغارة استهدفت مبنى سكني عند الأوتوستراد، حيث أسفرت عن سقوط ضحيتين وتسعة جرحى بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة. وعقب هذا التصعيد الأمني حركة نزوح من قضاء النبطي وعدد من القرى في الجنوب إلى مدينة صيدا وبيروت والجبل. ويأتي هذا التصعيد بعد معلومات إسرائيلية عن حصول حدث أمني صعب ومواجهة في تلال علي الطاهر ليلا، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما حزب الله لم يصدر أي بيان رسمي، فيما ربطت جهات مراقبة هذا التصعيد كرد على خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء أمس. إلى ذلك يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير تحليقه في أجواء الجنوب اللبناني ويقوم بتنفيذ تفجيرات عنيفة بين بلدتي الطيب ودير سريان. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.
0: أهمية موقع علي الطاهر بين إصرار إسرائيل ورفض حزب الله، التفاصيل في هذا التقرير مع مجدولين عيد.
2: مرتفعات علي الطاهر محور الأحداث الجنوبية في الأيام الأخيرة، محاولات توغل، قصف عسكري ومدفعي، رشقات واستهدافات، وهي معركة تكتسب أهمية أمنية كبيرة. العميد الركن المتقاعد خليل جميل القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني تناول الأمر عبر صوت لبنان.
3: أهمية موقع علي الطاهر ما بتكمن فقط بكونه سلسلة تلال مرتفعة ومسيطرة ناريا على محيط النبطية، ولكن أيضا بما موجود بجوفة من مدي تحت الأرض. يعني عسكريا السيطرة على مرتفع علي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر ما بتقاس فقط بما يظهر فوق الأرض، بل بما بيخفي من منشآت وقدرات تسمح بالقيادة والسيطرة والتخزين وتأمين حركة العناصر بعيدة عن المراقبة والاستهداف. بالنسبة لإسرائيل، الإصرار على السيطرة على علي الطاهر له عاملين. الأول هو القيمة الجغرافية للتلة باعتبارها نقطة إشراف على منطقة واسعة، والثاني هو الاعتقاد بوجود منشأة عسكرية كبيرة تحت الأرض يمكن أن تشكل جزء من منظومة دفاعية متقدمة لحزب الله.
2: هذا بالنسبة للإصرار الإسرائيلي، ولكن ماذا عن رفض حزب الله؟
3: أما حزب الله فبينظر للموقع على أنه أكثر من مجرد أرض مرتفعة، هو بيعتبره عقدة دفاعية مرتبطة بالقدرة على المناورة والحفاظ على منظومة العسكرية بجنوب لبنان. لهالشيء إذا منع إسرائيل من تثبيت وجودها هناك، هذا بيرتبط بالنسبة لحزب الله بالحفاظ على موقع أفضل يمنعه أفضلية مدنية أكثر. باختصار، المعركة على الطاهي معركة على مستويين، مستوى ظاهر بيتمثل بالسيطرة على المرتفع، ومستوى خفي بيتمثل بما قد يكون موجود تحت الأرض. بالحروب الحديثة أحياناً بتكون قيمة اللي ما تحت الأرض أكبر من قيمة ما فوقها، لأنه الأنفاق والمنشآت المحصنة تسمح بإخفاء القدرات والحفاظ عليها حتى تحت القصف العنيف اللي عم بيصير واللي مش عم يقدر يوصل لهالأنفاق بسبب عمقها وطبيعة الأرض الصخرية المبنية عليها.
2: مرتفعات علي الطاهر وضعت في صلب الشروط وكل الترتيبات الأمنية والاستراتيجية تصطدم بعقدة سلاح حزب الله. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: احتفل البطريرك بشار الراعي بالذبيحة الإلهية في الديمان بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، وقال: فلنطلب من مريم أن تعلمنا كيف نقول لله وللوطن نعم، نعم للسلام وللدولة وللعدالة، نعم للعيش معا، نعم لكرامة الإنسان، ونعم للبنان الحر السيد المستقل.
4: فالذي صنع العزائم بمريم قادر أن يصنع عزائم أيضا بلبنان، لكن الله لا يبني وطنا بدلا من أبنائه، بل يعمل في ضمائرهم وفي إراداتهم الصالحة.

0: حمراء وبس.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: شبكة الإذاعات UME على التردد 1638 AM.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Get the news first from 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة. كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtools.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Tim Wharton with the latest ABC News. The federal government has quietly paused applications for working holiday visas for 24 countries amidst mounting pressure to reduce net migration numbers. The countries all have a cap on the number of available visas, but applications only opened last month, so it's unlikely the caps have already been filled. Meanwhile, One Nation leader has called for an immediate ban on migration from countries on Smart Travellers Do Not Travel list, including Lebanon, Russia, Iran and Sudan. Senator Hanson says people from the listed countries present real security risks to Australia's interests and way of life, and says she has no faith in Labor security checks. Labor frontbencher Chris Bowen says Senator Hanson's policies just copy those of US President Donald Trump. Israeli strikes on southern Lebanon have killed at least 11 people in the deadliest attack since a truce between Israel and Hezbollah went into effect on June 20. Lebanon's health ministry says one airstrike killed 7 people, including 3 children and wounded 2, while a second killed 4 and wounded 17. And tropical storm Lala could be the first hurricane to hit Hawaii's Big Island for the first time in 155 years. The storm is expected to strengthen to a hurricane before reaching land, bringing heavy rains that could cause destructive flooding and strong winds that can fuel wildfires. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: مساء الخير. في عناوين نشرة الليلة: 11 شهيدا حصيلة ما تفعله إسرائيل. هل فتحت معركة علي الطاهر؟ قليباف أتواصل مع مقاتلي حزب الله.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. في 27 تشرين الأول ينتخب الإسرائيليون 120 نائبا، وبعدها تتشكل الحكومة من خلال الائتلافات. ليبقى رئيسا للحكومة يحتاج بنيامين نتنياهو إلى 61 مقعدا، لكن استطلاع أجام لابز الأخير يعطي معسكره بين 49 و53 مقعدا فقط. وهنا أهمية شمال إسرائيل، فنحو 20% من الناخبين هناك يعيشون قرب لبنان، و70% منهم غير راضين عن إدارة الحكومة للحرب. وبحسب استطلاع IDI فإن 79% من سكان الشمال وحيفا يؤيدون استمرار القتال ضد حزب الله حتى لو أدى ذلك إلى تحدي واشنطن. المعنى واضح، سكان الشمال يريدون الأمن والقتال، لكنهم غير راضين عن أداء نتنياهو. لذلك كلما اقتربت الانتخابات تزداد حاجته إلى إنجاز عسكري في لبنان. ومن هنا أهمية علي الطاهر وما شهده الجنوب اليوم من أنصار إلى دير الزهراني، حيث سقط 11 شهيدا بينهم مدنيون أطفالا ونساء. تدعي إسرائيل أن عملياتها هناك استهدفت مقرا لحزب الله، وأنها جاءت ردا على إصابة 3 جنود استهدفهم حزب الله داخل ما تسميه المنطقة الصفراء. لكن السؤال، عن أي منطقة تتحدث إسرائيل؟ وهل المقصود علي الطاهر حيث استهدف الجنود فجرا؟ وهل علي الطاهر داخل المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية فعلا؟ عند إعلان هذه المنطقة في نيسان كانت حدودها تصل إلى زوتر الشرقية، يحمر وجزء من أرنون، ثم وسع الجيش الإسرائيلي خرائطها في حزيران لتشمل جزءا من علي الطاهر، ليوسعها مجددا في أواخر تموز فتشمل كل علي الطاهر. بينما كان لبنان يقول إن المنطقة غير محتلة، بل هي تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، وأن إسرائيل تغير حدودها عمليا باستمرار. وهكذا ها هو الجنوب جزء من مواجهة أكبر دخلتها إيران علنا اليوم، عندما أعلن رئيس برلمانها محمد باقر قليباف إنه على تواصل مباشر مع عناصر حزب الله على خطوط المواجهة. وما يجري مجددا أكبر من مجرد معركة بين إسرائيل وحزب الله، ومن مفاوضات تقول إسرائيل إنها تريدها أكثر جدية مع لبنان. إنها مواجهة أوسع على النفوذ في الشرق الأوسط، وقد تستمر سنوات فيما يدفع المدنيون الثمن.
3: منذ 3:30 فجراً فتح الجنوب عينه على واحد من أكثر الأيام دموية منذ توقف الحرب بشكلها الواسع في حزيران الماضي. هنا حيث أقف في بلدة أنصار جنوب لبنان كان منزل يضم عائلتين نزحت جراء الحرب الإسرائيلية، إلا أن الحرب الإسرائيلية هذه لحقتهم إلى منزلهم الجديد وقتلت العائلتين فجر اليوم. داخل المنزل كانت تقيم عائلتان نزحتا من منطقتيهما خلال الحرب السابقة بحثا عن مكان أكثر أمنا، لكن الغارة قتلت 7 أشخاص بينهم أطفال وامرأتان وأصابت آخرين، لتتحول رحلة النزوح من الحرب إلى موت في مكان اللجوء.
4: هذا منتجع سياحي صغير، مسبح، مدينة ألعاب صغيرة للأطفال، وغرف نوم أنا بنطر كل سنة لاستثمرهم هاد 3 أشهر. بس يقولوا لي كل الدول العربية تسمع هالحكي إنه شو في عندي أنا ليصيبني هيك.
3: لم تكن غارة أنصار وحدها، فقد شن الطيران الإسرائيلي خلال ساعات الفجر سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطية، قبل أن تتجدد ضربات قرابة 11:30 صباحا، وهذه المرة استهدفت بلدة دير الزهراني.
5: الله أكبر، الله أكبر، مجزرة مجزرة.
3: أسفرت الغارة عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، وهكذا ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ساعات قليلة إلى 11 شهيدا فضلا عن عدد من الجرحى.
6: إسرائيلي ناوي يوسع العدوان وناوي أكثر على إجرام. يعني بالأول كان يعطي إنذار، يعني كنت كل الحرب هون، هلأ مش عم يعطي إنذار أبدا. ضرب بمنطقة شفت أنت استشهد ناس جاي على محلة، واحد استشهد ومرق وتصاب بمرته، وفي ناس بدلين استشهدوا بالبيت ما لهم أي علاقة بأي حدا.
7: مثل ما شفت ما في أي أسلحة كان هون، ولا في أي وجود عسكري هون. كان في محلة دجاج هون تحت، ومنزل مألف من مدنية مدنية، حتى مرئين على الشارع كمان تصاوبوا، استشهد واحد وتصاوبت مرته. يعني ما فينا نقول غير الله يشفي الجرحى والله يرحم الشهداء اللي راحت. ومنطالب الدولة، منطالب الدولة تلاقي حل. الدولة هي اللي عم توعدنا انه ما نعمل مفاوضات وما نعمل وقف اطلاق نار، وما ما عم نشوف شيء منه لهون. ما في إلا نحن أهل الجنوب عم يدفعوا الضريبة.
3: الجيش الإسرائيلي تذرع بأنه استهدف ما وصفه بأنه بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنصار وعلي الطاهر، وأن الغارات جاءت ردا على عملية استهدفت جنوده داخل ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهي المنطقة الصفراء التي تحتلها قواته. لكن البيان الإسرائيلي لم يوضح طبيعة العملية المنسوبة إلى حزب الله ولا مكانها أو توقيتها. أما عن الخسائر فخرج المكتب الإعلامي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليقول إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بإصابات خطيرة جراء نيران حزب الله. وفي المقابل لم يصدر عن حزب الله أي إعلان يتبنى تنفيذ عملية جديدة. الغارات وحالة الخوف من اتساع رقعتها دفعت أعدادا كبيرة من أهالي الجنوب إلى مغادرة مناطقهم، فتكدست السيارات على الطرق الرئيسية ولا سيما الطريق الساحلية، وسجلت زحمة سير خانقة. مشهد نزوح جديد لأهال لم ينتهي نزوح بعضهم الأول بعد، في وقت تتحول فيه الضربات الإسرائيلية من خرق متكرر للهدنة إلى ضغط مباشر على المدنيين. أما في البعد العسكري فتكتسب المناطق المستهدفة أهمية تتجاوز مواقع الغارات نفسها، فأنصار ودير الزهراني تقعان في العمق المحيط بجبهة النبطية ومرتفعات علي الطاهر التي تعد وفق قراءات عسكرية واحدة من أبرز خطوط دفاع حزب الله بعد الجبهة الأمامية. ومن هنا يطرح اتساع الضربات سؤالا أساسيا، هل ما جرى مجرد رد إسرائيلي محدود على العملية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت جنوده، أم أنه تمهيد لعملية عسكرية أوسع تدفع المواجهة من الخطوط الأمامية إلى عمق جديد في الجنوب؟ لا جواب أكيد، لكن الأكيد يبقى أن تفاصيل الذريعة الإسرائيلية غائبة وحصيلة الضحايا اللبنانيين وحدها واضحة تحت ركام.
2: وعصرا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في الغارة على بلدة أنصار المسؤول العسكري في حزب الله علي سمير الحاج حسن، الذي قال إنه كان قائد قطاع في قوة رضوان ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته، زاعما بأن أفراد عائلة الحاج حسن لم يكونوا مستهدفين، وأن الحاج حسن اتخذ منهم دروعا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكرية. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله استهدف جنودا إسرائيليين بمسيرة انقضاضية أثناء عملهم في منطقة علي طاهر.
8: ولفهم الصورة العسكرية في الجنوب وما قد تحمله المرحلة المقبلة ميدانيا، ينضم إلينا العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني فادي داود. أهلا وسهلا فيك جنرال. جنرال، بتقول إنه إسرائيل عم تعمل أشرطة وأحزمة، كل حزام وراء الآخر. اليوم من بعد الشقيف حاليا في علي الطاهر، شو هو الحزام المقصود اللي عم تعمله إسرائيل حاليا؟
9: بالواقع كل ميدان عسكري يقسم إلى قطاعات ومحاور، وجرى الكلام يعني أشبع كلام المحاور شرح وتفصيل وشرح محور شرقي ومحور غربي ومحور أوسط، لكن بالواقع أيضا توزع، لأنه المحور من الجنوب للشمال، لكن الأرض أيضا توزع قطاعات حسب الممرات، حسب مقاطع الأرض الطبيعية من الشرق إلى الغرب. إذا بتطلع على الأرض اللي صاير بإسرائيل كيف موزعتها، وشي بجزء كتير كبير منه استنادا لاجتياح 82. نعم. عندك من الخط الأزرق كان فيه 5 نقاط اللي أول ما انسحبت أو أول ما وقف النار رفضت الانسحاب، انه تسمى الخط الاحمر او خط الميم دال المضاد للدروع، لانه بيتمركز عليه اسلحه بتطال الداخل الاسرائيلي. نعم. من هالنقطه هيدي وصولا لنهر الليطاني هي المنطقه الصفراء، اذا بحدها نهرين. نعم. هيدا مقطع الارض الاول او الشريط الاول او الخط الاصفر بالتسميه الاسرائيلي. من الخط الاصفر أو من الليطاني إلى الزهراني مقطع الأرض الثاني وهون أو الشريط الثاني وهون توقف العمل العسكري الإسرائيلي بنصفه. العسكر إجمالا ما بيوقف بنص مرحلة، يعني إذا عم بيقاتل أو بيوصل لراس التل أو بينسحب على التل المقابلة ما بيقعد بالحفرة من تحت. الإسرائيلي توقف بنصف مرحلته. هيدا لهالسبب هيدا أنا عم بقرأ إنه القطاع الثاني اللي هو الشريط الثاني اللي من الليطاني للزهراني، يعني امتداد النبطية وامتداد شرقي والنبطية وامتداد غربا.
8: طيب حاليا علي الطاهر، شو هالإصرار علي الإسرائيلي؟ ليه بدهن علي الطاهر وشو أهمية العسكرية؟
9: علي الطاهر أهميتها العسكرية بتستمد من كونه بالقطاع الثاني، هي المدخل للقطاع الثالث. يعني مش بس بوجود الأنفاق، ليس فقط الأنفاق اللي مهم فيها وليس فقط رمزيتها. نحن عم نفترض مرحلة تانية بدو يعملها الإسرائيلي ينتقل على القطاع الثالث. علي الطاهر بتشكل له المدخل للقطاع الثالث. إذا أخذ علي الطاهر رح يتابع منا ليوصل على سجد، على جبل الريحان، وعلى إقليم التفاح. والمتفاعين هن اللي بيحكموا السيطرة على كامل الجنوب.
8: مشان هيك يعني هاي بنظره نقطة استراتيجية علي الطاهر إذا ما قرر المضي في المعركة.
9: إذا ما قرر المضي، وإذا عم تقرأ المعطيات الميدانية اللي عم بتشوفها اليوم، شو عم بيعمل الطائرات والمدفعية وقوات النخبة الإسرائيلية تحاصر على الطاهر. السكان في نزوح شمال الزهراني، كلها تشبه المرحلة السابقة. ما يلي هو عمل عسكري إذا بدنا نقرأ ونستنسخ المراحل السابقة.
8: يعني هل اللي عم نشوفه اليوم هو تمهيد لمعركة علي الطاهر؟ يعني هيك قدم جزئي أو محاولات عمليات كوماندوس صغيرة بالرغم من وقف النار؟
9: بعتقد أنا اللي عم بتأشر له الأرض عم بتأشر لعمل عسكري قريب جدا بعلي الطاهر. هلأ في تطويق لعلي الطاهر، من حكينا قوة النخبة الإيجوز مع الفرقة 98 مع قوة نخبة أخرى، وعم بتساعدهم مسيرات انقضاضية والمراقبة المستمرة، حتى الطيران الحربي ضرب بعلي الطاهر بمحيط علي الطاهر. إذن علي الطاهر، لكن ليس علي الطاهر بيرسي، يعني مش علي الطاهر لأنه علي الطاهر، علي الطاهر لأنه بتشكله المدخل للانتقال للحزام الثالث ويحكم سيطرته بالحزام الثالث، إقليم التفاح اللي هو قاعدة اللوجستية الأكبر لحزب الله بالجنوب. كذلك الأمر البقاع الغربي، مدخل البقاع الغربي بيحكمه من جبل الريحان.
8: صحيح.
9: وكامل قوة والقاعدة المنطقة الخلفية اللوجستية لحزب الله هي بالبقاع الشمال مدخلها من البقاع الغربي.
8: يعني إذا بدنا نقول باختصار، هل ستكون في حال اندلعت المعركة هل ستكون سهلة على الجانب الإسرائيلي؟
9: لا بالمبدأ يعني ما في سهلة في مواجهة عسكرية، لكن شفنا التفوق العسكري الإسرائيلي والمكينة العسكرية الإسرائيلية قدرتها. وعندك احتمالين هون، أو تنحسن بسرعة تكون التكنولوجيا الإسرائيلية عطيت مفعولة بالنتيجة، وإلا العناصر اللي موجودين ياخدوا قرار بالاستماتة ويقاتلوا، أو يكون عندهم قدرة قتالية متطورة أو بعد عندهم قدرة على القتال يستمروا. هون بصير أمام الإسرائيل أمام حلان، يا أما بعيد حساباته يا أما بفوت بمواجهة أوسع بتشعل جبهة الجنوب بكاملها.
8: بدنا نشكرك حضرة العميد الركن المتقاعد فادي داود على هذه القراءة.
9: أنا بشكرك على الاستضافة.
2: التصعيد الإسرائيلي دانه لبنان الرسمي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رأى في منشور على منصة إكس أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية.

0: 16:38 AM تويمي أستراليا، منوعاتنا ومحطاتنا وفقرات هالفترة بعد عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكم عبر 16:38 AM. بعد عنا الكتير راجعين. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. I know. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 16:38 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته ب7 أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God.
0: ما تروحوا بعيد، أكيد راجعين لعادكم للمتابعة عبر أثير تويمي أستراليا لنكمل باقي فقرات هذه الفترة. الله معكم.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: نزوح جديد. لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات شربل شلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. صيدا بعد العاصفة، إسرائيل تبرر مجزرة أنصار، الراعي لا يرى عدالة مع تعدد المقاييس، وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. موجة نزوح جديدة كابدها الجنوبيون إثر سقوط 11 ضحية و 19 جريحا في غارات إسرائيلية فجرا على أنصار ودير الزهراني. ومساء هدأت مدينة صيدا بعدما ازدحمت نهارا بسيارات النازحين المتجهة شمالا نحو بيروت والشوف تحت رقابة الجيش الإسرائيلي من الجو، بينما كانت قواته البرية تنفذ تفجيرات في الطيب ودير سريان وكفر تبنيت. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قيادي قوة الرضوان علي سمير الحاج حسن الذي اغتيل أمس استخدم أفراد عائلته دروعا بشرية واختبأ معهم داخل مقر عسكري. وبينما كانت وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن متحدث باسم مكتب نتنياهو أن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب لا سيما النبطي ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من أنصار. واعتبر عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية لتطبيق الاتفاق. رئيس مجلس النواب نبيه بري أدان مجازر اليوم وقال إنها استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم في النبطي وانصار ودير الزهراني والقرى المجاورة وما رافقه من غارات وقصف كثيف ورهيب للأهالي في منازلهم أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وقال سلام إن شهداء الغارة الإسرائيلية على أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، وشدد على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا ومن خلال الجيش اللبناني ومؤسساته، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأرض أو تعريض المدنيين للخطر. وقال على إسرائيل وقف هذا التصعيد، فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. حزب الله دعا الدولة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل بعد غاراتها، وقال إن العدو الإسرائيلي عليه أن يفهم جيدا أن اعتداءاته ومحاولاته فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها. وكشفت القناة 15 الإسرائيلية أنه خلال الليل هاجم حزب الله قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر. تفاصيل ميدانيات الليلة الماضية وصباح اليوم مع رئيف الملاح.
1: في تصعيد إسرائيلي خطير شهدته مناطق الجنوب اللبناني فجر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات شملت بلدتي أنصار ودير الزهراني، مما أدى إلى سقوط 9 ضحايا وعدد من الجرحى. واستهدفت الغارة في بلدة أنصار مباني سكنية ومنتجع سياحي عند الطرف الجنوبي للبلدة، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني قضاء النبطي سمعت أصداؤها إلى مدينة صيدا وشرقها. وبحسب المعلومات فإن الغارة استهدفت مبنى سكني عند الأوتوستراد حيث أسفرت عن سقوط ضحيتين وتسعة جرحى بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة. وعقب هذا التصعيد الأمني حركة نزوح من قضاء النبطي وعدد من الكرة في الجنوب إلى مدينة صيدا وبيروت والجبل. ويأتي هذا التصعيد بعد معلومات إسرائيلية عن حصول حدث أمني صعب ومواجهة في تلال علي الطاهر ليلا، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما حزب الله لم يصدر أي بيان رسمي، فيما ربطت جهات مراقبة هذا التصعيد كرد على خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء أمس. إلى ذلك يواصل الطيران الحرب الإسرائيلي والمسير تحليقه في أجواء الجنوب اللبناني ويقوم بتنفيذ تفجيرات عنيفة بين بلدتي الطيب وديج سريان. من صيدا رئيف الملاح صوت لبنان.
0: أهمية موقع علي الطاهر بين إصرار إسرائيل ورفض حزب الله، التفاصيل في هذا التقرير مع مجدولين عيد.
2: مرتفعات علي الطاهر محور الأحداث الجنوبية في الأيام الأخيرة، محاولات توغل قصف عسكري ومدفعي، رشقات واستهدافات، وهي معركة تكتسب أهمية أمنية كبيرة. العميد الركن المتقاعد خليل الجميل القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني تناول الأمر عبر صوت لبنان.
3: أهمية موقع علي الطاهر ما بتكمن فقط بكونه سلسلة تلال مرتفعة ومسيطرة ناريا على محيط النبطية، ولكن أيضا بما موجود بجوفة من بنية تحت الأرض. يعني عسكريا السيطرة على مرتفع علي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر ما بتقاس فقط بما يظهر فوق الأرض، بل بما بيخفيه من منشآت وقدرات تسمح بالصيادة والسيطرة والتخزين وتأمين حركة العناصر بعيدة عن المراقبة والاستهداف. بالنسبة لإسرائيل، الإصرار على السيطرة على علي الطاهر له عاملين. الأول هو القيمة الجغرافية للتلة باعتبارها نقطة إشراف على منطقة واسعة، والثاني هو الاعتقاد بوجود منشأة عسكرية كبيرة تحت الأرض يمكن أن تشكل جزء من منظومة دفاعية متقدمة لحزب الله.
2: هذا بالنسبة للإصرار الإسرائيلي، ولكن ماذا عن رفض حزب الله؟
3: أما حزب الله فبينظر للموقع على أنه أكثر من مجرد أرض مرتفعة، هو بيعتبره عقدة دفاعية مرتبطة بالقدرة على المناورة والحفاظ على منظومة العسكرية بجنوب لبنان. لهالشيء إذا منع إسرائيل من تثبيت وجودها هناك، هذا بيرتبط بالنسبة لحزب الله بالحفاظ على موقع أفضل يمنعه أفضلية مدنية أكثر. باختصار، المعركة على الطاهي معركة على مستويين، مستوى ظاهر بيتمثل بالسيطرة على المرتفع، ومستوى خفي بيتمثل بما قد يكون موجود تحت الأرض. بالحروب الحديثة أحيانا بتكون قيمة اللي ما تحت الأرض أكبر من قيمة ما فوقها، لأنه الأنفاق والمنشآت المحصنة تسمح بإخفاء القدرات والحفاظ عليها حتى تحت الأرض العنيف اللي عم بيصير واللي مش عم يقدر يوصل لهالأنفاق بسبب عمقها وطبيعة الأرض الصخرية المبنية عليها.
2: مرتفعات علي الطاهر وضعت في صلب الشروط وكل الترتيبات الأمنية والاستراتيجية تصطدم بعقدة سلاح حزب الله. مجدولين عيد صوت لبنان.
0: احتفل البطريرك بشار الراعي بالذبيحة الإلهية في الديمان بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، وقال فلنطلب من مريم أن تعلمنا كيف نقول لله وللوطن نعم، نعم للسلام وللدولة وللعدالة، نعم للعيش معا، نعم لكرامة الإنسان، ونعم للبنان الحر السيد المستقل.
4: فالذي صنع العزائم بمريم قادر أن يصنع عزائم أيضا بلبنان، لكن الله لا يبني وطنا بدلا من أبنائه، بل يعمل في ضمائرهم وفي إراداتهم الصالحة وفي شجاعتهم على اختيار الحق والعدل والسلام. وإذا كانت مريم قد أفسحت الله لله مكانا ليعمل فيها، فلبنان يحتاج اليوم إلى أن يفسح مكانا للحقيقة في مؤسساته وللعدالة في قضائه وللمصلحة الوطنية في قراراته وللإنسان في قلب سياساته. في ظل هذا العيد العظيم نرفع أنظارنا وقلوبنا إلى أمنا مريم سيدة الانتقال وحامية هذا الشرق، ونضع بين يديها وطننا لبنان الجريح، ملتمسين شفاعتها من أجل خلاص وقيامة شعبه إلى نور الرجاء. إننا نريد السلام، سلاما يحفظ الكرامة والسيادة والأرض ويعيد إلى اللبنانيين حقهم في أن يعيشوا آمنين في وطنهم. إننا نتطلع إلى أن تفضي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية لمعاناة لبنان واستقرار في جنوبه وعودة آمنة لأهله وإعادة

0: دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي. فهل سمعت بشخص ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ أكيد لا.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغل تاكسي درايفر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم. أنا بشكرك كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين، يعني إلها 20 سنة بسمعها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: مجد الله. اليوم نقدم قديسنا اليوم لراحة المرحوم جورج دعبول وعموم موتاه من سيرة الضنية. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس.

باركك يا فائقا كل مديح، إن كل عقل وكل لسان لأعجزوا من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم

أمك أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نق الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن.

نور العزبة وأهلنا أن نبشرا مع الملائكة بقيامتك ونكرزا بها مع النساء التلمذات ونفرحا

0: أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.
1: يوم العيد

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل قرنثوس وبارك يا سيد.
1: المجد للسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدار وهذه الرعية وأبنائهما وسكانهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، أنا لم أستطع أن أكلمكم كأناس روحانيين، بل كأناس جسديين، كأطفال في المسيح قد غذوتهم بالحليب لا بالطعام، لأنكم لم تكونوا بعد قادرين، ولا حتى الآن أنتم قادرون، فأنتم لا تزالون أناس جسديين، فما دام بينكم حسد وخصام، أفلا تكونون جسديين وسلوكا جسديا تسلكون؟ فإذا كان أحدكم يقول أنا لبولس وآخر أنا لأبولوس، أفلا تكونون جسديين؟ فما هو أبولوس وما هو بولس؟ هما خادمان آمنتم على أيديهما على قدر ما أعطى الرب كلا منهما. أنا غرست وأبولوس سقى، ولكن الله هو الذي كان ينمي. فلا الغارس بشيء ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. لكن الغارس والساقي واحد، وكل منهما يأخذ أجره على قدر تعبه. فنحن معاونان الله، وأنتم حقل الله وبناء الله. وأنا بنعمة الله التي وهبت لي وضعت الأساس كبناء حكيم، لكن آخر يبني، فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. فما من أحد يمكنه أن يضع أساسا آخر غير الأساس الموضوع، وهو يسوع المسيح، والتسبيح لله دائما.

0: يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغ إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس مثل الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
0: قال لوقا البشير: أخذ يسوع يطوف المدن والقرى ينادي ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر، وبعض النساء اللواتي شفاهن من أرواح شريرة وأمراض، هن مريم المدعوة بالمجدلية التي كان قد خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وغيرهن كثيرات كن يبذلن من أموالهن في خدمتهم. ولما احتشد جمع كثير وأقبل الناس إليه من كل مدينة، خاطبهم بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، ووقع بعضه الآخر على الصخرة وما إن نبت حتى يبس لأنه لم يكن له رطوبة، ووقع بعضه الآخر في وسط الشوك ونبت الشوك معه فخنقه، ووقع بعضه الآخر في الأرض الصالحة ونبت فأثمر مئة ضعف. قال يسوع هذا ونادى: من له أذنان سامعتان فليسمع. وسأله تلاميذه: ما تراه يعني هذا المثل؟ فقال: أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقون فأكلمهم بالأمثال لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا. وهذا هو معنى المثل: الزرع هو كلمة الله، والذين على جانب الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس فينتزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخرة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها بفرح، هؤلاء لا أصل لهم فهم يؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يتراجعون. والذي وقع في الشوك هم الذين يسمعون ويمضون، فتخنقهم الهموم والغنى وملذات الحياة فلا ينضج لهم ثمر. أما الذي وقع في الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون كلمة بقلب جيد صالح فيحفظونها ويثبتون فيثمرون. حقا والأمان لجميعكم.

المجد لله. أخوة الأحبة، اليوم الكنيسة بتختار لنا هالنص من إنجيل لوقا اللي فيه كتير أفكار حلوة. أنا توقف عند فكرة واحدة صغيرة نتأمل فيها اليوم. بيقول لهم يسوع: من له سامعتان فليسمع. يعني اللي عنده دينين عم يسمع، بس كلنا عنا دينين وكلنا عم نسمع. شو الفرق بين واحد عم يسمع وآخر عم يسمع؟ بميزه يسوع الفرق هو هالأرض اللي هي استقبلت بزار الرب. بيشبه حاله يسوع هو الزارع بزدة الحب اللي هو حب الله ونعمه، ونحن منمثل الأرض اللي عم نتلقى نعم ربنا. بآخر شي بقول اللي هن بيمدحهم يسوع هن اللي بيسمعوا الكلمة بقلب جيد صالح فيحفظونها ويثمرون كثيرا. بيعطينا ربنا نختار نحن شو بدنا نكون، أي نوع من التربة. أوقات كتير نحن نوضع بمكان في صخر، في شوك، في هموم، بس ما نعرف كيف من هودي كلهم نستقبل كلمة ربنا ونكون تربة جيدة لإلها. شو يعني يحفظونها؟ يعني مش بس بدنا نسمع، بدنا نحفظ، بدنا نحفظ ما نعمل بها. امبارح كان عيد العذراء سيدة الانتقال. شو كان بيقلنا عن الإنجيل؟ وكانت تحفظ كل شيء في قلبها. مش بس تحفظه لتقدر تتذكر انه حفظته عند درس حفظته. الحفظ يعني هو العمل بما نحفظ، بما تلقينا من تعليم. اخوتي الاحبه، ان شاء الله كلنا نشتغل على حالنا. في اشخاص بده يشتغلوا شوي، في اشخاص بده يشتغلوا كثير. ربنا اعطينا مواهب مختلفه، وكل واحد منا مختلف ومتنوع عن الاخر. عنده مواهب تختلف عن الاخر، علينا ان نستغلها لنحول الوضع اللي نحن فيه الى تربه جيده نستقبل كلمه الله وتنمو وتثمر فينا. نؤمن بإله واحد، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبله، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، هل ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي مجد عظيم. أحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، دية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة. إيت الوت مدب حيدا لوه ولوت لو دم حادة اليوت، ونبسو طيب طوخ اعول البيت وصغود بهايك لوت كوتشوخ.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أيزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا رضا الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومارمرون ومار شربل والإديس رافا والإديس نانطلة والطوباوي الأخ صفين. اذكر اللهم آبانا وإخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنه هذه الذبيحة، المرحوم جورج دعبول وعموم موتاه من سير الضنية، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم.

0: نافور الاثني عشر. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام لكم يا إخوتي الأحباء.

0: فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع عليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع عليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.

حقا إنك قدوس يا الله الآب واهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية

0: الآبي
1: قدوس قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيومه هودك دمحة شودي لمعبد حيث

0: قبلنا.
1: فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان، فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله.

0: قل ارحمنا.
1: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
0: إياك نسبح

0: ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين.
1: ارحمنا يا رب ارحمنا، وارسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل على

0: المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع عليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
2: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مارلوون الرابع عشر بابا روما، مار بشارة بطرس بطرقنا الإنطاقي، مار أنتوان شرب المطرانة وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب،
1: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تصبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب،
0: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب،
0: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستيفانوس رئيس الشمامسة ومرمرون ومر شربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة. اشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب،
0: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب،
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة، خاصة المرحوم جورج دعبول وعموم موتاه. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
2: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.

0: الدم.
1: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروح

0: احن رؤوسكم امام الله الرؤوف وامام مذبحه الغافر وامام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب.
1: بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
0: ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب.

0: وعلى الأرض له المجد إلى الأبد.
1: أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة.

0: أيضا وأيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا،
1: ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا.

نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد.

خلاصنا يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا. نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس.

اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله.

0: شكل الدهري
1: أحوالي 1638 أيام تيمية أستراليا. يقولون حلمي مستحيل وأنا أقول ربي أنك على كل شيء قدير.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تيمية أستراليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. ما بعد الساعات الدموية التي شهدها الجنوب وأسفرت عن استشهاد 11 شخصا وجرح 19 آخرين بينهم نساء وأطفال، أبلغ سكان شمال إسرائيل بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ الليلة عمليات واسعة في جنوب لبنان، وستسمع أصوات انفجارات على طول الحدود وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقصود فقط تنفيذ تفجيرات في المناطق المحتلة، وهي بدأت فعلا الليلة وشملت بلدتي طلوسة وكفر تبنيت، وفي أعقاب الغارات التي طالت بلدات أنصار ودير الزهراني والنبطية الفوق. أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، وأن ضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس، مضيفا أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاق الإطاري.
1: منذ 3:30 فجرا فتح الجنوب عينيه على واحد من أكثر الأيام دموية منذ توقف الحرب بشكلها الواسع في حزيران الماضي. هنا حيث أقف في بلدة أنصار جنوب لبنان كان منزل يضم عائلتين نزحت جراء الحرب الإسرائيلية، إلا أن الحرب الإسرائيلية هذه لحقتهم إلى منزلهم الجديد وقتلت العائلتين فجر اليوم. داخل المنزل كانت تقيم عائلتان نزحتا من منطقتيهما خلال الحرب السابقة بحثا عن مكان أكثر أمنا، لكن الغارة قتلت 7 أشخاص بينهم أطفال وامرأتان وأصابت آخرين، لتتحول رحلة النزوح من الحرب إلى موت في مكان اللجوء.
2: هذا منتجع سياحي صغير، مسبح ومدينة ألعاب صغيرة للأطفال وغرف نوم، أنا بنطر كل سنة لاستثمرهم هاد 3 أشهر. بس يقولوا لي كل الدول العربية تسمع هالحكي إنه شوف عندي أنا ليصيبني هيك.
1: لم تكن غارة أنصار وحدها، فقد شن الطيران الإسرائيلي خلال ساعات الفجر سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطية قبل أن تتجدد ضربات قرابة 11:30 صباحا، وهذه المرة استهدفت بلدة دير الزهراني.
3: الله أكبر الله أكبر، مجزرة مجزرة.
1: أسفرت الغارة عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، وهكذا ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ساعات قليلة إلى 11 شهيدا فضلا عن عدد من الجرحى.
4: إسرائيلي ناوي يوسع العدوان وناوي أكثر على إجرام، يعني بالأول كان يعطي إنذار، يعني كنت كل الحرب هون، هلأ مش عم يعطي إنذار أبدا. ضرب بمنطقة، شفت أنت استشهد ناس جاي على محلها، واحد استشهد ومرق وتصاب بمرته، وفي ناس مدنيين استشهدوا بالبيت ما لهم أي علاقة بأي حدا.
5: مثل ما شفت ما في أي أسلحة كان هون ولا في أي وجود عسكري هون، كان في محل دجاج هون تحت ومنزل مألف من مدنية مدنية، حتى مرئين على الشارع كمان تصاوبوا، استشهد واحد وتصاوبت مرته. يعني ما فينا نقول غير الله يشفي الجرحى والله يرحم الشهداء اللي راحت، ومنطالب الدولة تلاقي حل. الدولة هي اللي عم توعدنا انه مانا نعمل مفاوضات ومانا نعمل وقف اطلاق نار، ومانا ما عم نشوف شيء منه لهون. ما في الا نحن اهل الجنوب عم يدفعوا الضريبة.
1: الجيش الإسرائيلي تذرع بأنه استهدف ما وصفه بأنه بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنصار وعلي الطاهر، وأن الغارات جاءت ردا على عملية استهدفت جنوده داخل ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهي المنطقة الصفراء التي تحتلها قواته. لكن البيان الإسرائيلي لم يوضح طبيعة العملية المنسوبة إلى حزب الله ولا مكانها أو توقيتها. أما عن الخسائر فخرج المكتب الإعلامي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليقول إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بإصابات خطيرة جراء نيران حزب الله. وفي المقابل لم يصدر عن حزب الله أي إعلان يتبنى تنفيذ عملية جديدة. الغارات وحالة الخوف من اتساع رقعتها دفعت أعدادا كبيرة من أهالي الجنوب إلى مغادرة مناطقهم، فتكدست السيارات على الطرق الرئيسية ولا سيما الطريق الساحلية، وسجلت زحمة سير خانقة. مشهد نزوح جديد لأهال لم ينتهي نزوح بعضهم الأول بعد، في وقت تتحول فيه الضربات الإسرائيلية من خرق متكرر للهدنة إلى ضغط مباشر على المدنيين. أما في البعد العسكري فتكتسب المناطق المستهدفة أهمية تتجاوز مواقع الغارات نفسها، فأنصار ودير الزهراني تقعان في العمق المحيط بجبهة النبطية ومرتفعات علي الطاهر التي تعد وفق قراءات عسكرية واحدة من أبرز خطوط دفاع حزب الله بعد الجبهة الأمامية. ومن هنا يطرح اتساع الضربات سؤالا أساسيا، هل ما جرى مجرد رد إسرائيلي محدود على العملية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت جنوده، أم أنه تمهيد لعملية عسكرية أوسع تدفع المواجهة من الخطوط الأمامية إلى عمق جديد في الجنوب؟ لا جواب أكيد، لكن الأكيد يبقى أن تفاصيل الذريعة الإسرائيلية غائبة وحصيلة الضحايا اللبنانيين وحدها واضحة تحت ركام.
0: وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في الغارة على بلدة أنصار المسؤول العسكري في حزب الله علي سمير الحاج حسن الذي نعى حزب الله في البقاع، وذلك ردا على عملية نفذها الحزب ضد قواته. وقال الجيش الإسرائيلي أن الحاج حسن كان قائد قضاع في قوة الرضوان، زاعما بأن أفراد عائلة الحاج حسن وهم زوجته وأولاده الأربعة لم يكونوا مستهدفين، وأنه اتخذ منهم دروعا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله استهدف جنودا إسرائيليين بمسيرة انقضاضية مفخخة فجرا أثناء عملهم في منطقة علي الطاهر، فأصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، موضحة أن هؤلاء الجنود تابعون لوحدة هندسية خاصة تعمل تحت لواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي. التصعيد الإسرائيلي دانه لبنان الرسمي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رأى في منشور على منصة أكس أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية لتطبيق اتفاق الإطار. رئيس مجلس النواب قال إن مجزرتي أنصار ودير الزهراني تأتيان في سياق حرب الإبادة المتواصلة ضد الإنسان والحجر والتراث في الجنوب، داعيا اللبنانيين والقوى السياسية إلى مقاربة العدوان من موقع وطني بعيدا عن الاعتبارات المناطقية والطائفية والحزبية والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية. من جهته حذر رئيس الحكومة نواف سلام من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا أن شهداء أنصار السبعة وبينهم نساء وأطفال ليسوا أهدافا عسكرية، وشدد على أن معالجة أي بنى عسكرية هي مسؤولية الدولة والجيش حصرا. وفيما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس يجولون في بيروت برفقة رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير إد جابرييل. فماذا سمع الوفد من المسؤولين اللبنانيين؟
6: كيفك؟ all is well. Good. Ed, could you tell me, please, briefly, who you are and who you are here with?
7: Sure. I'm Ed Gabrieel, the president of the American Task Force on Lebanon, which is an organization that represents the most important diaspora in America. Former U.S. ambassador and 100% Lebanese. So this week we brought a delegation of 8 congressional staffers, staff from both the U.S. House and U.S. Senate, 3 Republicans, 3 Democrats, and 1 independent. They're the staff of the congressman, so the staff of the parliamentarian group, either senators on the Senate side or House members. And they're very important because they're the staff on Middle East issues, particularly Lebanon. Well, it's really important for the United States to fully appreciate and understand the importance of the U.S.-Lebanon bilateral relationship. The best way to do that is to bring the policymakers here to Lebanon to see firsthand and listen and learn. Also to explain to the Lebanese policymakers how America is viewing Lebanon.
6: Ed, you met with the left commander, Rudolf Heikel, General Rudolf Heikel. Do you think the congressional staff delegation was convinced by what he had to say?
7: So the meeting was very good with the left commander. It was more than an hour and a half. We discussed the complete file. And I think he was able to explain what his challenges were in terms of implementing the pilot zones. I believe there was a good understanding by the LAF commander to the congressional staff on the challenges that are facing him. And in that sense, I think there was a better understanding of what needs to be done. However, it's important, and the staff made this point, that, you know, withdrawal has to go hand in hand sequentially with disarmament. And that was a very important factor that they brought
6: up. Where did you disagree with him, the left commander?
7: I wouldn't say there was a disagreement. I think there was an exchange of views, and both sides got to understand better what Lebanon faces and what Lebanon faces with the United States and expectations, but also an understanding by the congressional staff of the challenges faced here.
6: Okay.
7: The takeaway for this congressional group, in my opinion, was the competence of the ministers we've met with. We met with at least a half a dozen ministers. In particular, we had a very good meeting with Hanin Sayed, the Minister of Social Affairs, and went to a relocation facility. I would say generally the group is going home, understanding that you've got a very competent president in Joseph Aoun, a very competent prime minister, and a good, strong government that is different than in the past.

0: عبر أسيرتو أمي أستراليا بأي اتجاه كنتوا سائرين لشغل أو حتى أفكاركم بأي اتجاه كانت رايحة، دايما بنتأمل الرب يرعاكم بيرحمته ويكون معكم.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2MA.

Australia. 2ME Australia.

0: دايما بدنا نطلب من الرب القدير هو يعطينا القدرة لنقدر نكمل، لنقدر نقوم بواجباتنا على أكمل ما يرام بهالوقت وبكل وقت.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح. بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Tim Wharton with the latest ABC News. The federal government has quietly paused applications for working holiday visas for 24 countries amidst mounting pressure to reduce net migration numbers. The countries all have a cap on the number of available visas, but applications only opened last month, so it's unlikely the caps have already been filled. Meanwhile, One Nation leader has called for an immediate ban on migration from countries on Smart Travellers Do Not Travel list, including Lebanon, Russia, Iran and Sudan. Senator Hanson says people from the listed countries present real security risks to Australia's interests and way of life, and says she has no faith in Labor security checks. Labor frontbencher Chris Bowen says Senator Hanson's policies just copy those of US President Donald Trump. Israeli strikes on southern Lebanon have killed at least 11 people in the deadliest attack since a truce between Israel and Hezbollah went into effect on June 20. Lebanon's health ministry says one airstrike killed 7 people, including 3 children and wounded 2, while a second killed 4 and wounded 17. And tropical storm Lala could be the first hurricane to hit Hawaii's Big Island for the first time in 155 years. The storm is expected to strengthen to a hurricane before reaching land, bringing heavy rains that could cause destructive flooding and strong winds that can fuel wildfires. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، والقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز مع عمان. مسيرة تستهدف محطة كهرباء الحرشة في مدينة الزاوية، وتتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مناطق في غرب ليبيا. بعد سد النهضة، إثيوبيا تلوح ببناء سدود إضافية، وتقول إن تدفق مياه النيل لدول المصب سيكون تحت سيطرتها. والحرائق تستعر في أوروبا، آلاف السكان يغادرون منازلهم في بلجيكا، وألمانيا تتأهب على الحدود. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ بالتصعيد في اليمن، حيث أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. في المقابل، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة البرح غربية تعز.
1: الله رحمكم.

0: القاسم.
1: هذا وأفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية دمرت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في صرواح بمأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة للحوثيين في جبهة الكسارة أو جبهات الكسارة والزور والمشجع شمال غرب وغربي مأرب، واستهدفت القوات الحكومية أفرادا وتجمعات وثكنات للحوثيين في مفرق هيلان ومنطقة رغوان. وشنت القوات الحكومية اليمنية قصفا مدفعيا على مواقع الحوثيين في جبهات متعددة، وأشارت إلى أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت الساحل الغربي ومدينة المخا.

0: ونبقى في المخا إذن، حيث أعلن مدير الميناء عبد الملك الشرعبي وقف العمليات بالميناء بعد هجمات للحوثيين مساء أمس. وقال الشرعبي إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء بخمسة صواريخ باليستية في الضربة الأخيرة، طالت الرصيف القديم وقاربا بحريا، كما دمرت هناجر التخزين، فيما قدرت الخسائر بنحو 79 مليون دولار.
1: تهدف ليلة أمس رصيف ميناء المخا بخمسة صواريخ موجهة توجيه مباشر على رصيف الميناء، وموجهة توجيه مباشر على السفن الموجودة الراسية في الميناء، وموجهة توجيه مباشر على البضائع الموجودة على رصيف الميناء. في نفس الوقت أيضا استشهد علينا ليلة أمس ثلاثة من البحارة الموجودين في هذه السفن، وهناك أيضا ثمانية جرحى ما زالوا في المستشفى. أيضا الخسائر كبيرة جدا فيما يخص الرصيف. في ليلة أمس فقط، الليلة التدميرية أمس للرصيف وللسفن وللبضائع لن تقل عن 79 مليون دولار. سنعيد بناء هذا الرصيف أو سنعمل على الترميم وسنعمل على الإعادة.
0: معنا من القاهرة مشاهدينا الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض معنا في هذه النشرة. كما تابعنا إذن مدير ميناء المخا يعلن وقف العمليات التجارية إذن ولوجستية في الميناء بعد الهجمات الحوثية، ما الذي يعنيه ذلك دكتور فياض؟ هذا التطور وتداعياته أيضا يعني على الصعيد الإنساني والاستراتيجي والاقتصادي كذلك، سواء في الساحل الغربي أو اليمن عموما.
2: طبعا تصريح مدير عام ميناء المخا كان واضحا بأن الاستهدافات التي قامت بها الميليشيات الحوثية عبر الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة كانت استهدافها لميناء المخا التجاري، وهو ميناء اقتصادي استراتيجي يخدم محافظة تعز بشكل عام، بعد أن عملت الميليشيات الحوثية على حصر الموانئ التي تقع تحت سيطرتها في الساحل الغربي كمجهود حربي لجبهاتها، ولم تعمل على إتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية للمحافظات الساحلية. وهو ما يؤكد بأن هذه الميليشيات هي بشكل أو بآخر هي تعمل على تنفيذ أجندة واستراتيجية الحرس الثوري من أجل السيطرة على نقاط مهمة في الساحل الغربي، وتكون قريبة من باب المندب. لكن في المجمل وفي التطور العسكري اليوم الحاصل في المشهد اليمني، نلاحظ بأن السخط الشعبي في كل المحافظات اليمنية سواء التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية أو حتى في المحافظات المحررة تطالب بإسقاط هذه الجماعة التي أوغلت بانتهاكاتها وجرمها سواء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عبر الأجهزة الأمنية القمعية.
0: ولهذا تابعنا دكتور فياض أن الجيش اليمني نفذ ضربات موجعة على الحوثيين في أكثر من جبهة، لكن ما هي حدود قدرة الحكومة اليمنية على البناء على هذه العمليات العسكرية وتحويله إلى ضغط عسكري مستدام يرفع كلفة المواجهة على الحوثيين؟
2: طبعا العمليات التي تشنها قواتنا المسلحة في كل الجبهات العسكرية وخطوط التماسية تعمل على استنزاف الميليشيات الحوثية بعناصرها وعلى العتاد العسكري، لكن وفق خبراء عسكريين بأن هذه العمليات هي تعد تمهيدا لعمليات عسكرية قادمة. وقد كان تصريح فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أكد بأن هذه الأعمال لا يمكن أن تترك دون رد، وأن العملية العسكرية وعملية الحسم العسكري مع هذه الميليشيات سيتم تحديدها من قبل القيادات العسكرية والقيادات السياسية وفق خطط استراتيجية وخطط عسكرية يتم التعامل معها على أرض الواقع. لكن اليوم هذه العمليات التي نفذتها قواتنا المسلحة دليل على أن الجاهزية العسكرية والقتالية أصبحت جاهزة لأي عمل عسكري يتم اتخاذه من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة، وهو ما يترجم من خلال الخسائر الكبيرة التي تلقتها الميليشيات الحوثية في جبهات.
0: ولكن دكتور فياض يعني من وجهة نظرك أين تكمن
2: أو في مارب
0: أين تكمن الخطورة أكبر الآن في هذه المواجهة مع الحوثيين؟ يعني في احتمال سقوط مواقع مثلا بيد الحوثيين، في تحول التصعيد الحوثي إلى أمر واقع يستنزف البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا كذلك، باختصار لو سمحت.
2: الميليشيات الحوثية من خلال المعطيات ومن خلال الواقع على الأرض بأنها غير قادرة على تحقيق أي تقدم في أي جبهة من الجبهات. هي تعمل على استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي لا يمكن أن تحسم أو تعمل على تحقيق أي تقدمات في الجبهات. اليوم الميليشيات الحوثية تستهدف الأعيان المدنية ومخيمات النازحين والمؤسسات أو الأعيان الاقتصادية في الموانئ وتحديدا من المخا، ولكن في الجبهات هنالك انكسارات كبيرة وعدم قدرة الميليشيات على تحقيق أي تقدم في ظل الرصد والاستطلاع والاستهداف التي تقوم به قواتنا المسلحة على كثير من المحاور العسكرية ونقاط التماس التي تشهدها جبهات القتال.
0: نعم، شكرا لك من القاهرة. كنت معنا دكتور فيض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، تحياتي. في إيران مشاهدين، أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية، وقال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل للاتفاق.
3: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان صارت العملية بسلاسة، ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
0: معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذن كما تبعنا الاتفاق هو على خريطة الملاحة في هرمز بين إيران وعمان، هل يمكن أن تؤسس هذه الخريطة لاتفاق ينهي الحرب نهائيا؟
4: بداية تحية لك والمشاهدين الكرام أينما كانوا. يبدو هكذا أن المسار التفاوضي في إيران يرجح أن يوفر الوقت ويحث السيد دونالد ترامب ويسهل عليه مهمته إذا ما أراد أن يسوق إلى سردية الناصر وإنهاء أزمة مضيق هرمز، ولذلك الإيرانيون واستنادا إلى مفاد البند الخامس من مذكرة التفاهم التي

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 AM هون راديو تو ام اي استراليا، نتابع الفترة، خليكم معنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. هل هي فعلا البداية لإسقاط تلة علي الطاهر وجوارها؟ الميدان لا يكذب خبرا بتقاطع معلومات عن مهلة قصيرة نسبيا للهدف الإسرائيلي، خصوصا أن استطلاعات الرأي في الانتخابات العبرية لا تصب في مصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي من مصلحته تحقيق نصر عسكري على حزب الله يرفع منسوب الاقتراع له ولحزبه ويقلص من حظوظ خصومه. لكن اللافت أن التصعيد الإسرائيلي يتقاطع مع مصلحة حزب الله والجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني المتشبث بآخر قلاعه تحت الأرض في لبنان في علي الطاهر، لزوم مشروعه الإقليمي وتعزيزا لإنجازات الحرس في الإمساك بمفاصل السلطة في طهران. وأحد الأدلة الفارسية الفجة على هذا التوجه قول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان، ضاربا بعرض الحائط السيادة اللبنانية. أما لبنان الرسمي المتمسك بأي بارقة أمل لعبور النفق المظلم فلا يملك فرصة سوى بتحقيق خرق في المفاوضات المباشرة في روما، وحيال المراوحة والغموض في مسار صيغة الإطار نقل دبلوماسي أمريكي أن العملية وصلت إلى مرحلة مهمة ولكنها غير مكتملة، فواشنطن على موقفها بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لا يتم من دون تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله بشكل قابل للتحقق. وعمليا يعتمد مسار صيغة الإطار على تدرج مشروط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية تزامنا مع قدرة الجيش اللبناني على الوفاء بالتزاماته، وفي ظل وجود آلية تحقق موثوقة لتأكيد الأمر، وطبعا مع الإفادة من دروس مستقاط من عقود عمليات اليونيفيل الفاشلة. البداية من التصعيد الإسرائيلي الأكبر منذ 2 أذار في العام 2026. التفاصيل من الاستوديو مع الزميل صبحي قبلاوي. مساء الخير صبحي.
1: مساء الخير.
0: إذا كما ذكرنا في المقدمة هذا هو التصعيد الأول منذ بداية الحرب الثانية،
1: هي إذا صح التعبير المعركة الفعلية الأولى التي حصلت بين حزب الله وإسرائيل على أبواب علي الطاهر، وبالتالي سنستعرض بعد قليل كيف أن هذا التصعيد حتى جغرافيا اتسع بشكل غير مسبوق أدى إلى حركة نزوح كبيرة. منذ أيام فقط ذكرت معلومات خاصة للMTV عن ضوء أخضر لإسرائيل للتصعيد خصوصا في منطقة علي الطاهر، ولكن ما حصل أبعد من تلك المنطقة، وبحسب الخريطة التي سنتابع سويا عليها كل التفاصيل التي حصلت، الطيران الحربي الإسرائيلي وصل بغاراته إلى حوالي 6 كيلومتر بعيدا عن منطقة علي الطاهر، هي هذه النقطة تحديدا وهي بلدة إنصار حيث نفذ غارة، إضافة أيضا إلى أن إنصار هي آخر بلدة في قضاء النبطية على حدود قضاء صيدا، وهذا يعتبر جغرافيا تصعيدا خطيرا. غارات متعددة أيضا استهدفت منطقة علي الطاهر، ما يشير إلى تغير كبير، علما أن احتمال تنفيذ عملية إسرائيلية كبيرة يصل مداها إلى هذه المنطقة هنا منطقة إقليم التفاح يطرح في الأروقة الدبلوماسية، وهناك أخبار عن إمكانية إسرائيل أن تتقدم باتجاه خصوصا المنشآت التابعة لحزب الله في إقليم التفاح. أما في ما يخص المعلومات الخاصة حول ما حصل ليلا عند حوالي الساعة 2:30 فجرا، حاولت قوة من الجيش الإسرائيلي وتحديدا من الوحدة المتخصصة بالمتفجرات التقدم نحو منشأة علي الطاهر، ولكن على ما يبدو حزب الله كان بالمرصاد وتصدى للهجوم، ووقع إصابات عدة في صفوف الجيش الإسرائيلي. اعترف مكتب بنيامين نتنياهو بثلاث إصابات، ومعلومات خاصة أيضا تحدثت عن ثلاث مروحيات إخلاء إسرائيلية عملت في المكان ليلا بمساندة الطائرات الحربية التي حلقت على علو منخفض جدا في أجواء علي الطاهر والنبطية، وترافقت أيضا مع إطلاق رشقات نارية وصاروخية وقصف مدفعي استمر حتى ظهر اليوم، وهذا تصعيد غير مسبوق في المنطقة ويعتبر الأخطر، علما أن الجيش الإسرائيلي عندما اعترف بإصابة 3 من جنوده قال أن واحد فقط بجروح خطيرة جدا. ننتقل إلى ما حصل في منطقة إنصار وهو الحدث الأصعب في هذا اليوم على لبنان. وزارة الصحة اللبنانية قالت أن هناك 11 شهيدا بشكل عام في كل الغارات الإسرائيلية ما بين دير الزهراني وما بين انصار، وأيضا عدد من الجرحى. الطيران الحربي الإسرائيلي الذي استهدف منزلا وشاليه بالقرب منه في منطقة انصار أدت هذه الغارات إلى حركة نزوح كثيفة جدا، كما نلاحظ هنا هذا مدخل صيدا، وهذه الحركة حركة النزوح التي خفت في ساعات ما بعد الظهر ترافقت أيضا مع تحليق على علو منخفض جدا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وكانت يعني ترى بالعين المجردة. أيضا الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اغتال مسؤول في وحدة الرضوان في حزب الله في غارة انصار، وهو علي سمير الحاج حسن، لكن الجيش الإسرائيلي قال أنه لم يكن يعلم أن عائلة الحسن معه بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. أيضا نعت صفحات مقربة من حزب الله قائدا آخر من الحزب يدعى علي فخر الدين في غارة الزهراني، كما نعت صفحات أخرى عناصر أيضا من الحزب، أو أحدهم من آل عطوي وآخر من آل حرقوس، وأيضا وزعت بعض الصور لهم دون تبني أي تشيع حتى هذه اللحظة رسمي من حزب الله. وطبعا الساعات المقبلة من الممكن أن تكون خطيرة جدا تحديدا على منطقة علي الطاهر والمناطق المحيطة.
2: لأن الجيش الإسرائيلي قال ردا على خرق حزب الله، هلا ممكن يرجع الحزب يرد.
1: هي من يعني الفكرة أنه لا حدود، أي خطأ من الممكن. نحن نتحدث عن يعني في اغتيالين كبار كتير صاروا بعد
2: بعد الشهداء بالنسبة
1: 11 شهيد، وهذا رقم كتير كبير.
2: الله يسترنا.
0: شكرا لك. وحيال التصعيد دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، لافتا إلى أن الخروقات لاتفاق الإطار والقوانين الدولية أدت إلى استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار، واعتبر أن هذه الانتهاكات توجه رسالة سلبية إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية لتطبيق الاتفاق. بدوره استنكر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وقف التصعيد واحترام الاتفاقات والقوانين الدولية. كما وصف رئيس الحكومة نواف سلام التصعيد الإسرائيلي بالبالغ الخطورة، مؤكدا أن الدولة اللبنانية عبر الجيش والمؤسسات الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة معالجة أي بنى عسكرية. وشدد سلام على أن شهداء غارة أنصار السبعة ليسوا أهدافا عسكرية.
2: من جهته اعتبر حزب الله أن الغارة الإسرائيلية على بلدة انصار ومحيط دير الزهراني تمثل تصعيدا إسرائيليا خطيرا ومجدرة في حق المدنيين، محملا إسرائيل مسؤولية استهداف المنازل والمدنيين. واتهم حزب الله في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تصعيد الحرب خدمة لاعتباراته السياسية الداخلية، كما هاجم مسار المفاوضات المباشرة داعيا أهل السلطة إلى مراجعة حساباتها والتوقف عن التعويل على الوساطة والضمانات الأمريكية.
0: في السياسة، أسبوعان لإسقاط علي الطاهر إسرائيليا، وحزب الله يعمل على تكبير الخسائر كليرفيلد في الأردن، ونتنياهو يعلن رغبته بالتفاوض الجدي مع لبنان. رامي نصار.
3: تفجير علي الطاهر حاصل عاجلا أم آجلا، والعملية بدأت منذ مدة وتتصاعد تباعا. حزب الله يدرك ذلك، وأوساطه تنقل حديثا عن تحضيرات تتم لئلا تسقط المنشأة مجانا، أي العمل على تكبيد الإسرائيلي أكبر خسائر ممكنة بما يشمل تبديلات في العناصر كما يحكى في الكواليس. يحصل ذلك في وقت رفض الحزب مبدئيا تسليم المنشأة للجيش اللبناني لجملة أسباب، منها غياب الضمانات والخشية من أن يضغط الإسرائيلي مجددا باتجاه إعادة تموضع الجيش اللبناني وانسحابه منها لاحقا كما حصل في أكثر من منطقة. في المقابل إسرائيل عازمة على تنفيذ المهمة، والجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بقدرته على دخول المنشأة، وقد تستغرق العملية أسبوعين، مما يعطي نتنياهو إنجازا لا يمكن الاستهانة به، ولا سيما إذا قررت إيران الرد ما يمكن له أن يقرش انتخابيا. الأجواء الأمريكية تشير إلى أنه من غير المتوقع حصول تقدم كبير وملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسمع كليرفيلد من بري طلبا بالحصول على بعض المستندات الموجودة في بنت جبيل، لكن العمل مستمر على محاولة بت بعض التفاصيل التي لا ترقى إلى مستوى حلول، ولا سيما هوية الجهة الثالثة التي ستراقب عمل الجيش. وبحسب معلومات الام تي في، الجنرال كليرفيلد زار الأردن للتحقق من مدى استعدادها للمشاركة في عملية التحقق في جنوب لبنان، بعدما وصلت رسالة إلى لبنان بأن إسرائيل لا ترفض كليا الدور الإيطالي، إنما لدى روما أسئلة كثيرة حول مستوى المخاطر التي قد تتهدد قواتها وطبيعة العمل المطلوب في الجنوب، في حين دول أخرى مطروحة ككندا وبريطانيا وأذربيجان التي طرحتها إسرائيل وسويسرا التي تقبل بها تل أبيب رغم سياستها المحايدة التي تطرح إشكال أمام المشاركة، والمغرب الذي يشارك في مجلس السلام في غزة. لكن المصادر تدعو إلى التمييز بين الجهة الثالثة المراقبة التي لا يتخطى عناصرها 40 أو 50 عنصرا، وبين البديل عن اليونيفيل التي تنتهي مهامها مع نهاية 2026. وبغياب أي مؤشر أو فكرة عن البديل، تكشف مصادر متابعة للأم تي في أن لبنان يسعى على الأقل لتمديد مهمة اليونيفيل لتغطي سنة 2027، أي أن تستمر في مزاولة مهامها حتى خلال انسحابها. فلبنان مصر على وجود بديل ويرفض حاليا التنسيق المباشر من جيش إلى جيش كما تريد إسرائيل وحتى أمريكا، التي ترى أن وجودها في لجنة التنسيق المشتركة أي MCG4L موقت ويفترض أن ينتهي مع نهاية هذا العام. وفي حين لا تزال ترفض إسرائيل الخوض في مناطق تجريبية جديدة أو حتى تجديد وقف إطلاق النار قبل تنفيذ سلسلة تفجيرات في علي الطاهر وسواها، علمت الام تي في أن الإسرائيليين والأمريكيين يريدون من لبنان إتمام مهمة سحب السلاح في منطقة دلتا، أي الرقعة المنطقة في جنوب الليطاني كمنطقة تجريبية بما يشمل الغندورية، لكن الجواب اللبناني هو أن الاعتداءات الإسرائيلية تعيق هذه المهمة.
2: وبين العصا الإيرانية وجزرة حزب الله، كيف يطبخ إعلام الحرس الثوري سيناريو الخطر السوري على لبنان؟ كل التفاصيل في تقرير مجدولين اللحام.
4: هي جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان، وهو قلم إبراهيم الأمين، بتاريخ 27 تموز 2026 حين طرح سيناريو تدخل عسكري سوري بلبنان وافترض أن السعودية والإمارات

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 AM to AME أستراليا. خلينا كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي أطيب الثمر. هيدا القول القائل, هيدا مثل كتير حلو, كن كالنخيل عند الأحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي أطيب الثمر. يعني كن خلوقا, خلوقا يعني شيء عندك هو ممكن مش موجود بثلاث ارباع الناس حواليك بالمجتمع, بمجتمعك صغير او كان الكبير.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لينكد, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: Sunday 2ME

0: عيني على عود.
1: سروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: لو كان الإنسان بيقول كتر خير الله أكتر ما بيشتكي للاقي راحته كيف ما التفت. نهاركم سعيد، الله معكم هون راديو 2ME. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة. No one but no one doesn't like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. The biggest, biggest,
2: biggest hits. من راديو 2ME. مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معكم توني كيوان. ملكي ما فيه. على إذاعة 2ME أستراليا. It's an amazing 2ME. Super Radio Network. 2ME Australia.

0: عبر أثير تويمي أستراليا. الله معكم متابعين الفترة برفقتكم, وأكيد بعد شوي منرجع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-2277. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، طهران تعلن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز وتؤكد على أنه سيبقى إيرانيا، وتعلن عن